أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: الخليجية 1009.

0: في ميدان الأدب. خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: في نفس من يهواك مربع ومرتاع، يا مشغل التفكير صورة خياله، جرحتني في القلب في ساعة وداع، جرح النزيف ولا لقينا دوالة. أحس جنه ينزع الروح نزاع، والموت في عيوني تهايا ظلاله، ولا كما هم تكسر في الأضلاع، نفسي حداها من هواها زواله. آمن في أمره وعطيته الطاع، وهو يعذبني على كل حال،
3: وهو يعذبني على كل حال.
2: راعي جبين في دجى الليل لماع، وخد كما البراق ياض اشتعاله، والعين عين اللي حذور المرتاع، والعنق عنق اللي يذير خياله، تورد على يم غزير ونباع، غر من الارام صعب المناله، ما بين قلبي والفكر دايم صراع، كنه على روحي تهافت اهواله، يا ما رفعت الصوت لكن ما شاع، صوت يردد بالصدى في باله، شروات ذيب يربع واهلي يا فات عشاء، وحايل البين حاله، يهيج اشجاني اللي هب ذعداء، ليت النسيم منهم رساله، عساه ظني فيها للعرف ما ضاع، شني على زيزة وحاضي حلاله، امشي وسامي للطويلات ميقاع، روش الشروف وعاليا من تلاله، لا في الهوى رحمه ولا منك منفاع، يا مشغل التفكير صورة خيالي.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: بواحة الأسرار، بواحة الأسرار، منقود منقود، لا لا تتكلم باللسان الطليقي، ترنيمة النهوند، ترنيمة النود، قام يعزفها حي.

0: وانا في ضيقي يا ذا البشر يا راعي الخيل والذود كيف الخيانه لي تجي من رفيقي ما كنت بعشقها ولا كنت بعود لين اكتشفت ان هواها حقيقي في مقلتيك انهار وبحور وورود لايق فيك الوصف كله يليقي يا معادي للنقص تستاهل الزود وانا لك بسمع الغرام استريقي ارحمني بنظرة ارحمني بنظرة ترى نظرتك جود مشاعري نامت ولا قلت فيقي ضميان قرب شفتك سيد الخود اخاف اموت فراق مبتل ريقي صحيح انا محبوب للبيض والسود لكن ما غيرك لقلبي عشيقي اللي فتحت العين القاك موجود ذكراك ترسم صورتك في طريقي ولا تشعل النارين يا مخصر العود أنا بلي عود زايد حريقي
1: أشعار فساع على الخليجية
2: أشعار فساع على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: وش فيك تركض وش بلاك؟ وش اللي تتزاحم عليه؟ ليش اللي بيدك ما كفاك؟ وليش اللي مو بيدك تبيه؟ ناس إنها الدنيا نصيب غريب يا ابن آدم غريب. لو كل أحد راضي وقنوع، لو ما في شي اسمه طمع، ما كان فيها الدنيا جوع وما كان مركبنا طبع. بس من هو يسمع أو يجيب؟ غريب يا ابن آدم غريب. المال كلمة والأمل كلمة وبها نفس الحروف، شيئين من دون العقل تحيابهم بس ما تشوف. والمال كم بعد قريب؟ غريب يا ابن آدم غريب.
1: أشعار
0: على الخليجية.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: الشعار في الساعة، الشعار في الساعة على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: الله أكبر منك يا فتنة دبي، حالتك المزيون مهيبة حالة، ناس تقول إن الغزالة هي اللي لها عليك من الوصايف دلالة، وناس تقول إن الضبي أقرب شوي في وقفته في لفتته في انفعاله، وأنا رغم آراءهم ودية أني حاول أشرح كل راينا الحالة. يا صار بين أمك وبين الضبي شيء، وربي وهبك من الوصايف جماله، ولا أبوك في لحظة الطيشة والغي سوى علاقة عابرة مع غزالة مع غزالة مع غزالة مع غزالة. عموما إن كان السبب ذيك أو ذي، يا كبر حظ اللي جذبك الوصالة، يا كبر حظ اللي جذبك الوصالة.
0: أشعار في الساعة، أشعار في الساعة على الخليجية.
1: أشعار في الساعة على الخليجية.

أيلم من كثرة بسيطة بكرة تتذكر وتعرف قيمة إحساسي وتبكي دم ما يلم.

بكرة تتذكر. تعرف قيمة إحساسي تبكي دم ما يلم من كثرة بسيط.

0: حين وحدنا زايد وراشد وإخوانهم كان بناء الإنسان هدفهم، وكانت سعادة الناس مسعاهم.
1: نحن وأبنائنا صور لهذا الوقت، مثل ما صوروها لنا على ما هم فيه من ما يقصوا، وحافظوا عليه أن نكون نحن كذلك، محافظتنا عليه بقدر قدرتنا وإمكانياتنا، كذلك مضافة على ما قدموه أسلافنا.
0: ورث الأبناء رؤية آبائهم، فأصبح قادتنا اليوم امتداداً لرؤيتهم، ليكملوا المسيرة المباركة لمؤسسي وحدتهم.
2: لازم نستثمر في هذا الإنسان أكثر فترة ممكنة، أكبر كمية ممكنة، ليخدم هذه البلد أطول فترة ممكنة. أنتوا أحرار، أنتوا عيال البلد الأصيل، أنتوا عيال زايد، أنتوا عيال الإمارات، أنتوا مستقبل البلد، أنتوا مستقبل البلد.
0: قادة الإمارات اليوم هم رجال زايد
3: بقيادة محمد بن زايد. نحن عندنا جيش الحمد لله نفتخر فيه، ونفتخر بآبائهم وأمهاتهم اللي ربوهم وجعلوا منهم هذه الرجال.

0: سند بي من أشعار غياغيب.
1: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
0: على الخليجية.
2: يا مرحبا يا معني خط الأقلامي، مثايل شوقتني في معانيها، حي المثايل يا سلالة نسل الأكرام، يا من بيوته عن الزلات يحميها من داثر الوقت. وهذا طبع الأيام، مرات تصفى ومرات الكدار فيها، كم وارد انضامي وصدر بالإحيامي، وكم وارد شرب من صافي مغانيها. لا تنظر اللي مضى وتعد الأيامي، ارعى ربيع الزمان أول لياليها. حلو الليالي تعوض مر الأيامي، ما يحسب الوقت ويفكر بماضيها. لو كان ما بي كتبته جفت أقلامي، من حرتي أبدع أمثالي وغنيهم. رادار فكري يصور لي مضى زامي، في حندس الليل يوم ارتاح غافيها، يوم الخلايا تنام وفكرها نامي، حرام عيني لذيذ النوم يغفيها. حالي كما عش بصيف صابها الظامي، ولا كما وردة جفت سواقيها، نار الغضا والتواقد في بحر طامي، خالد وعيا مولحها يطفيها، ريما رعا في الفياض وزهر لوسامي، قايد خشوف اليوازي في مفاليها. برض المحيلة ولو توطالها قدامي، تزهي وتضحك له الدنيا ويحييها، سود الليالي مع صلفات الأيامي، ناخذ مجادمها ونترك دواليها. نمشي على درب ما توطاه لقدامي، وإن وعرت الأرض يعجبني المشي فيها. لكن يا أخوي أنا ريت روياني وهوضاني، هل كيف عطشان بياري سواقيها. ريح ضميرك ولو هايم به هيامي، حقا على اللي جرح نفسك يداويها. يا مفطر الوقت هذا شهر لصيامي، ترى ليلة القدر في آخر لياليها. يا زين هد الوحش في بعض الأيام، في ديرة جفرة عسرة مضاويها، أشقر طويل المعنق يبر لعظامي، صوائد من فنادي الصيد يدميها. لكن يا شيخ هذا زمان كلها نعامي، الذيب جاية وشبعانة حصانيها، لو كان يبغي يغزر نابه الدامي، هل كيف تكسر جوارحها ضواريها. وكل مخلوق على الدنيا فما دامي، لا بد ما تنهي مغازلها مطاويها. واخر كلامي بحرف السين واللام والميم والعين، تتلاها قواقيها.
1: أشعار في القمة على الخليجية من فارس الحكمة.

0: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة
1: الخليجية الإماراتية. 1009.

0: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقية. أنتوا استثمار هالبلد، سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
1: يا صانع المجد وإشراقه، أرواح شعبك للميدان سباقة.
0: نحن عندنا مثل يقول وقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ إن الإنسان بيحمي بيته، عرضه، وهذا عرضنا. هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملكه.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: يا ذيب يلي على راس الجبلك قنيب، الناس بعواك دايم تلفت أنظارها، كأنك تنادي العالم ولا لك مجيب، بين السماء والجبال الصلفها احجارها. لو كان من جوع قلت الصيد منك قريب، حول على صيدها بيمناك واختارها. وان كان تشكي من الغربة في عصر غريب، مثلك شكت ناس غربتها وفي دارها. وان كان على العوى هيضك وقت المغيب، اللي يجر النفوس ويفضح أسرارها. أكيد قلبك محب وفاقد لك حبيب، خذاك من جنة اللهفة إلى نارها. فزاع ترجم أحاسيسك بحس الأديب، اللي قريحته ما هي تنضب أفكارها. خل الليالي تجيب من الشقا ما تجيب، ولا تتوقع تقدم صادقة أعذارها. الأمر عادي ترى، لا تحسب إنه مريب، أصبر وزيد العناد إن زادت أصرارها. كم يصبر الجذع في حر المقيض الكئيب، حتى تصب السحابة فوقها أمطارها. ويروى ويخضر لين تشوف غصنها رطيب، ودورة فصول السنة متعبها مشوارها. أما عن الحب فأمر الحب أمر عجيب، وهل المحبة تعرف العالم أخبارها؟ لا للجروح أدوية حسب كلام الطبيب، لكن حجم العلاج بحجم مقدارها. إلا جروح الصحيف الموجعة من صحيف، علاجها عند من هو سبب آثارها. يذيب روس الصغار من الليالي تشيب، وما شيب صغارها بيشيب أكبارها. اقرب على الضلع واطرب مسمعية بالقنين، خلي البشر تسمعك وتشوف بطارها.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.
0: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9
3: الخليجية.

0: Sultan بلا صورة.
1: في اليوم العالمي للبيئة ندرك في هيئة البيئة أبوظبي أن مسيرة 3 عقود من العمل المتواصل أثمرت عن منظومة بيئية متكاملة تقوم على العلم والابتكار والشراكات الفاعلة، انطلاقا من رؤية قيادتنا الرشيدة،
2: انطلاقا من قناعة راسخة بأن المسؤولية المجتمعية لم تعد مجرد مبادرات موسمية أو التزام مؤسسي تقليدي، بل أصبحت ممارسة فعلية للأثر وجزءا أساسيا من استدامة الأعمال وقدرتها على النمو والتنافسية.
3: برنامجا غنيا يضم نحو 33 ورشة وجلسة إبداعية مستوحاة من شجرة الشعلة المعروفة بأغصانها الوارفة وأوراقها الخضراء وأزهارها البرتقالية.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: لطيفة بنت محمد تبدأ اليوم زيارة للسويد على رأس وفد رفيع المستوى تحت شعار الاستقلال الاستراتيجي تعزيز السيادة الوطنية ما بعد 28 من فبراير، انطلاق الدورة 20 لملتقى السفراء 2026. الخارجية الأمريكية أنباء عن صواريخ في المجال الجوي الأردني.
0: نشرة الأخبار آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار في تقديمها صفاء. تبدأ سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد المكتوم رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي اليوم زيارة إلى مملكة السويد، وذلك على رأس وفد رفيع المستوى يضم وزراء ومسؤولين حكوميين بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات واستكشاف فرص جديدة لبناء شراكات مستدامة في القطاعات الحيوية والمستقبلية. تأتي الزيارة في إطار العلاقات المتنامية بين الإمارات والسويد وما تشهده من تعاون متزايد في المجالات الاقتصادية الثقافية الاجتماعية والتنموية، بما يعزز جسور التواصل المؤسسي ويدعم بناء شراكات نوعية تسهم في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة لدى الجانبين. وتجري سموها خلال الزيارة مباحثات مع عدد من كبار المسؤولين وصناع القرار وقادة الأعمال وممثلي المؤسسات والشركات العالمية الرائدة في السويد حول سبل تعزيز الشراكة والتعاون الثنائي في عدد من المجالات ذات الأولوية التنموية. تنطلق اليوم أعمال الدورة 20 من ملتقى السفراء ورؤساء البعثات التمثيلية للدولة في الخارج، والذي يعقد خلال الفترة من 8 إلى 11 من يونيو في حدث سنوي يمثل محطة استراتيجية لتوحيد الرؤى وتنسيق الأولويات. ويأتي ملتقى هذا العام تحت شعار الاستقلال الاستراتيجي تعزيز السيادة الوطنية ما بعد 28 من فبراير، حيث تتناول الجلسات مجموعة واسعة من القضايا الاستراتيجية على المستويين الإقليمي والدولي، مع التركيز على سياسات دولة الإمارات الرامية إلى تعزيز الأمن والسلام والنمو الاقتصادي والازدهار العالمي. ويشارك في الملتقى عدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة ورؤساء البعثات التمثيلية للدولة في الخارج ومديري الإدارات في وزارة الخارجية، إلى جانب ممثلي المؤسسات والهيئات الحكومية والخبراء من مختلف القطاعات. ويتخلل الملتقى عقد جلسات حوارية استراتيجية لبحث أولويات السياسة الخارجية لدولة الإمارات وسبل تعزيز التقدم الاقتصادي والاستثماري للدولة والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والخطط المستقبلية التي تعكس رؤى واستراتيجية حكومة دولة الإمارات، إضافة إلى دور الدولة في تعزيز الاستقرار الإقليمي وتوسيع الشراكات الدولية وترسيخ مكانتها الرائدة في المجتمع الدولي. ويعد ملتقى السفراء 2026 منصة محورية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات وترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة إلى مسارات عمل تنفيذية واضحة، بما يمكن البعثات الدبلوماسية من تعزيز مكانة دولة الإمارات على الساحة الدولية ودعم جهودها في صون الأمن والاستقرار وتعزيز الشراكات الاستراتيجية وحماية مصالح الدولة العليا في مختلف المحافل الدولية.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أفادت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم بأن الأنباء تشير إلى وجود صواريخ في المجال الجوي الأردني. وقالت الخارجية الأمريكية إن أنباء تشير إلى وجود صواريخ أو طائرات مسيرة أو قذائف في المجال الجوي الأردني. وفي وقت سابق قال وزير الاتصال الحكومي الأردني محمد المومني إن أجواء المملكة الأردنية الهاجمية تعرضت لاختراق مساء الأحد بعدد من الصواريخ على خلفية تجدد التصعيد في الإقليم. أضاف المومني تم على إثر ذلك تفعيل صافرات الإنذار من قبل مديرية الأمن العام التي ستزود المواطنين والقاطنين بالإرشادات والمعلومات اللازمة أول بأول، وتتابع القوات المسلحة الأردنية المستجدات الإقليمية عن كثب وتقوم بواجباتها وتسخر كل الجهود لحماية الوطن وممتلكاته. وجدد الوزير المومني التحذير من أي محاولات لاختراق أجواء المملكة من أي طرف كان، ونؤكد أنه لن يسمح لأي طرف بجعل الأردن ساحة حرب لأحد. أعلنت الخطوط الأردنية اليوم إلغاء رحلاتها المتجهة إلى العراق، إضافة إلى الرحلات الصباحية المجدولة إلى سوريا ولبنان، وذلك في ضوء إغلاق المجالات الجوية العراقية والسورية واللبنانية، وما نتج عن ذلك من قيود تشغيلية أثرت على حركة الطيران في المنطقة. وأوضحت الشركة في بيان صحفي أنها تتابع التطورات الإقليمية بشكل مستمر وبالتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة وهيئة تنظيم الطيران المدني، وتتخذ قراراتها التشغيلية استناداً إلى التقييمات الفنية والأمنية المعتمدة وبما يضمن المحافظة على أعلى مستويات السلامة والأمن التشغيلي. إلى هنا مستمعينا الكرام أصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة والتي قدمناها لحضراتكم من مركز أخبار ARN. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: الساعة 7 في استديوهات الخليجية، وصبحكم الله بالخير.
6: خل فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.

0: O2 أكسجين على الخليجية.
1: بالتعاون مع الاتحاد العقاري جزيرة ياس أبوظبي والمستشفى الأمريكي دبي.
2: وصباحكم ورد وسعادة وراحة بال ما تغيب عن بالكم. صباح الخير عهود.
3: صباح النور والسرور والكمباك وعودة حميدة.
2: وصباح الخير عليكم مستمعينا وحياكم الله. بكون وياكم أنا وعهود اليوم. أنا بكون وياكم عهود موجودة، لا زالت موجودة وياكم، ما بتروح مكان.
3: موجودة
2: بس عنها اليوم على مدار إن شاء الله 3 ساعات في برنامجنا أكسجين، وعندي لكم مواضيع وايد حلوة ومتنوعة. اسمعونا اليوم وشاركونا عبر وسائل التواصل الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. اليوم طبعا بالنسبة لي صباح حلو وجميل ومختلف، لأن أول يوم أرجع فيه من بعد إجازة حلوة لطيفة. يعني الإجازة كانت فرصة حلوة للراحة والتغيير وتجديد الطاقة، ويايتنكم طاقة حلوة ونفسية حلوة وجميلة. لكن الصدق أنا اشتقت للميكروفون واشتقت لكم لرسائلكم وتفاعلكم اللي يصنع تفاصيل حلوة. وبما أن رجعتي من الإجازة والإجازة هي سبب، خلوني نفتتح أول موضوعنا وبسألكم هالسؤال: بعد أي إجازة تكونون متحمسين لردتكم للدوام، ولا تحتاجون إجازة إضافية عشان تتأقلمون؟ شاركوني عبر الاسمس. ها عهود شو تبين تقولي؟ تبين تشاركين؟
3: إجازة طبعا، إجازة إضافية.
2: إجازة إضافية صح؟ زين سؤالي لكم عيدة: بعد أي إجازة تكونون متحمسين للرجعة للدوام، ولا تحتاجون إجازة إضافية عشان تتأقلمون؟ شاركونا عبر وسائل التواصل الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. بنطلع هذا الفاصل وراجعين لكم عقب دقائق.

0: الخليج.
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، وبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 39 المنامة 31 34 الدوحة 32 43، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31 40، أما الكويت 32 40، وأخيرا الرياض 28 42.
0: هو الخليج على الخليجية. أكسجين على الخليجية.
3: بالتعاون مع الاتحاد العقاري، جزيرة ياس أبوظبي، والمستشفى الأمريكي دبي.

0: مستمعينا وفي ساعتنا الأولى وصباحكم إيجابية وطاقة وايد حلوة ومتجددة. ما شاء الله ما شاء الله مشاركاتكم وعين الصبح نشيطين أنتوا. سؤالي لكم مستمعينا كان بعد أي إجازة تكونون متحمسين للرجعة للدوام ولا تحتاجون إجازة إضافية عشان تتأقلمون؟ وصراحة إجاباتكم رائعة جدا. تصبح علينا بالخير ونصبح عليك يا عبير النمر، تقول صباح الخير اليازي، أهلا وسهلا نورتي البرنامج، النور نوركم بطبعا مشاركاتكم. شيخة الظاهري تقول صباح الورد اليازي وعهود، هي أنا تولها على الدوام. يا منو ما يتوله على الدوام، كلنا متولهين على الدوام.
1: مريم بس يعني هذا ممتاز ان الواحد خلاص يعني يعرف كيف يسستم عمره، خلصت من الإجازة أنا الحين في مرحلة اشتياقي وولهي للدوام، فبالتالي أرد بطاقة وايد حلوة وما أفكر بالإجازة الإضافية نفس بعض الناس.
0: ممكن. ومريم سيف تصبح علينا تقول صباح الورد، أحتاج إجازة إضافية بس في نفس الوقت أشتاق لصديقاتي وقهوة الصبح وياهم. بعد صح. تقول نهاية الرقم أو اسمها شيماء راشد تقول صباح الورد، إذا كانت الإجازة قصيرة وفي البلاد بعدها أكيد أحس بنشاط، وإذا كنت مسافرة أحط أسبوع راحة قبل الدوام عشان أرجع أتعود على هالروتين. صح عهد؟
1: أتمنى يعني أكون مثل شيماء، بس أبغي أحلل إجازتي لين آخر رمق يا شيماء. بس صراحة صدق يعني الواحد يحتاج أنه يأخذ إجازة عقب الإجازة أو عقب السفر بالتحديد، لأنه فعلا مثل ما شاركتنا شيماء يمكن فيها جهد إضافي، فيها تنقل أكثر، فالواحد صدق جسمه يحتاج أنه يرتاح على أساس أنه شوي شوي يستم عمره إلي ما يجي يوم الدوام. فأنتي صح، أنتي اللي تسوينا صح على فكرة.
0: وهند عربة تقول صباح الخير، أرجع بروح فرفوشة وطاقة إيجابية عالية، ودايم ماخذ قاعدة اذهب إلى عملك كأنك ذاهب إلى موعد غرامي.
1: الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك،
0: تقول ما شاء الله على مدى 11 سنة ما شاء الله
1: ما شاء الله تبارك الرحمن، والله يديم عليك هذا الشعور يا رب، وإن شاء الله يعني يكون عبارة عن عدوى لزملائك في مقر العمل.
0: وتعرفون أنه يعني خلونا بنطلع هذا الفاصل إن شاء الله وبنكمل بنقرأ مشاركاتكم وبخبركم السبب الرئيسي وراء هذا الكلام.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: دستلو لهو القلب حافي لجل الوصل بمشي عيمره،
3: لجل الوصل بمشي عيمره.
2: قربك شفايه والتعافي وانته ترى كسري وجبره، ما يخالف اللي مر طافي صفحه طوت بوحي وحبره. وش فادنا كثرة تجافي، حول أراضي الود قفره
3: قفره قفره.
2: لا تزيد تربتنا جفافي، رجع غصون الورد خضره يروي ويغنيها النفافي. في العطش تكفيه قطرة، ذايق من الفرقة وخافي لا تنقضي الدنيا بحسرة
3: حسرة حسرة.
2: ولا الندم ينفع خلافي، لتوسد المخلوق قبرة. ببقى لحبك دوم وافي، حبا كبر كبر هالكون كبره. واخذه اخذه كلامي واعترافي، قلبي نفذ ملهير صبره.
0: أشعار على الخليجية.
4: على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
5: ارتقي إلى الأفضل هذا الصيف مع جيتور. استفد من عرض اشتري الآن وادفع العام المقبل بدون ضريبة القيمة المضافة أو فائدة 0% وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، واحصلوا أيضا على السداد النقدي يصل إلى 7,000 درهم على طرازات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهم فقط. لمعرفة المزيد زوروا معارض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق شروط والأحكام.
6: تدور على مكان يخلي الأطفال في قمة الحماس؟ الجواب ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.

0: منتجين على الخليجية
1: بالتعاون مع الاتحاد العقارية جزيرة ياس أبوظبي والمستشفى الأمريكي دبي.
2: ويا هلا بكل من انضم لنا في برنامجنا أكسجين. وسؤالي لكم كان بعد أي إجازة تكونون متحمسين للرجعة للدوام ولا تحتاجون إجازة إضافية عشان تتأقلمون؟ وإحنا قرينا مشاركات المستمعين. عهود انت شو رايك؟
3: صراحة أحس على حسب طاقة الإنسان يعني، وعلى حسب قدرته يعني، يا أنه يرجع الدوام وعنده هاي الطاقة أنه بعد ما خلص من إجازته على طول ما شاء الله تبارك الرحمن تنعكس عليه بشكل إيجابي، وتنعكس عليه كل الأمور اللي انقضت في هاي الإجازة بشكل إيجابي، فبالتالي يرجع مفرفش مستانس بطاقة فنانة. أو يمكن يعني إذا كانت الإجازة مش ولا بد يحس أنه بعد يحتاج إلى وقت إضافي لكن ما عنده رصيد كافي، فبالتالي يضطر يرد لي دوامه، وهني عادة تبتدي مرحلة التكاسل نوعا ما، ما له بارض يحتاج إلى إجازة إضافية، وكل هذا الكلام وكل هاي العبارات اللي نسمعها.
2: وصباح الخير من علي وخليفة ولطيفة وزايد.
3: صباح النور والسرور ويوم دراسي موفق إن شاء الله، ذهب الكثير وبقي القليل، وبتستقبلون إن شاء الله الإجازة الصيفية بنفسي وايد حلوة عما قريب بإذن الله.
2: إن شاء الله قريب. وخلوني أخبركم عن سالفة الإجازة، أن في خبراء الصحة المهنية يقولون أن الإجازة الدورية هي مو بس مجرد رفاهية أو كمالية، بل هي ضرورة حقيقية لتقليل التوتر وأيضا منع الاحتراق الوظيفي. والدراسات الأخيرة كشفت أن العمل المتواصل بدون فترات راحة ممكن أن تسبب ارتفاع مستويات القلق، اضطراب في النوم، وأيضا إجهاد يعني عاطفي ونفسي، خصوصا في الوظائف اللي تحتاج تركيز ذهني كبير وضغط مستمر. يعني الإنسان مهما كان يحب شغله بعد يظل أنه أو لازم يحتاج يعني فترة يهدى فيها، يهدي ذهنه ويريح جسمه أيضا. والمثير أيضا للاهتمام أن المختصين أكدوا أن أفضل طريقة للتعافي يعني ما تكون بعد الانهيار أو التعب الكامل، لا، بل كيف أن تأخذون استراحات منتظمة قبل لا توصلون لمرحلة أنه يعني خلاص أنتوا وصلتوا
3: لمرحلة الاحتراق الوظيفي.
2: أيوة، فشو تسوون؟ حتى الإجازات القصيرة يعني حتى في الويكند البسيط يكون له تأثير، يجدد النشاط، يحسن التركيز، يرفع أيضا الإبداع والإنتاجية، يخفف الضغط النفسي بشكل واضح. وطبعا نحن في زمن صارت فيه الحياة سريعة وكل شيء مرتبط بالشغل والتنبيهات والإيميلات، وصار التوازن بين العمل والراحة شيء أساسي عشان الإنسان يستمر بنفس الطاقة والأداء، لأن الحقيقة الإنسان مو بآلة، وكل صح. يعني وكل ما عرف متى يوقف ويرتاح كل ما قدر يكمل بطريقة أفضل.
3: صح هاي من الأشياء المهمة. فالخبراء يقولون إذا الحين طاف عدوامكم على شغالكم شهور متتالية دون أخذ إجازة، فذكروا سووا ريمايندر حق أعماركم عشان تقدمون على إجازة ترتاحون فيها، تفصلون عن بيئة العمل. وأنا دائما أقول يعني عندي ناس من محيطي يأخذون إجازة وبعد مثلا ساعات يردون على الإيميلات، وأنا ضد ذلك. يعني حتى لو العمل سيتوقف أكيد بيئة العمل ستجد حل لهذا الموضوع.
2: صح.
3: فبالتالي افصلوا افصلوا افصلوا، هاي كلمة وايد مهمة عشان انت تقدر تحس بإجازتك تستانس فيها. وترى يا مستمعين الإجازة ترى مو مرتبطة بس في السفر،
2: صح،
3: المرتبطة بأنك انت تصفي ذهنك. وهذا هو الأهم، انك تقلل من إجهاد الإجهاد العملي، الضغوطات النفسية اللي ممكن تزيد في فترة العمل. فالموضوع ترى مو متعلق بسفر وتذكرة طيارة وغيرها من هاي الأمور، الموضوع متعلق بأن أنت تكون مرتاح، فاصل نفسك من أي شيء من هذه المشتتات العملية، لأن تذكر دائما هاي الإجازة شو؟ مدفوعة الأجر. نعم
2: بالضبط،
3: مدفوعة الأجر، وأنت كموظف هذه من حقوقك وأنت تستاهلها. فهذا بس تذكير سريع للي حارمين نفسهم من الإجازة، تذكروا أنكم أنتم تحتاجون إجازة من فترة إلى أخرى.
0: الخليجية الإماراتية
4: عندما تحدث يوماً حكيم الأمة، حكيم الأمة.
5: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
4: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: الخليجية. باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
1: الصيف أجمل مع سويست. اكتشف عروضنا المميزة على سيارات الـSUV وتشمل تمويل 0%، ضريبتكم علينا، واشتري الآن وادفع في 2027. استمتع بتوفير يصل إلى 44,000 درهم وضمان 1,000,000 كيلومتر وتأمين مجاني وغيرها الكثير. زر أقرب معرض سويس إليك أو اتصل على 800-768-3278 لحجز تجربة القيادة. سويس موزعة حصريا من قبل مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
2: أقول لك خاطري نجرب شيء جديد.
3: ثواني، شو أفضل 5 وجهات ترفيهية في الإمارات؟
4: دوت كوليجي.
3: شو؟ إنزين، شو الأفلام الجديدة هالويك إند؟
4: دوت كوليجي.
3: يا أنا يا أنتي، شو أجدد الألعاب الإلكترونية؟
4: دوت كوليجي.
5: هات فونك، هات، شكلك ما تعرف تسأل صح. ما هو تعريف الجيل الخامس وما هي أهميته؟
4: دوت كوليجي.
5: يا أخي فونك معلق، شو سالفة دوت خليجي؟
4: I don't have an answer for that.
6: السالفة ما فيها، كل أسئلتكم بتحصلون إجاباتها وأكثر في برنامج دوت خليجي.
7: دوت خليجي على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من 6-9 المساء
8: بالتعاون مع سنتر بوينت.
9: Is there something else I can help with؟
10: تجربة تعيشها لحظة بلحظة، تبدأ من فلاي دبي، دروب كثيرة وأحلام مختلفة تبداها نفس اللحظة. هني رحلتك تصير قصة، تبدأ من فلاي دبي.

0: Head northeast to street number 4.
1: Share location. ومستمعي الخليجية 1009 استعدوا لأمسية فنية راقية مع النجمة أنغام في يوم 19 يونيو في كوكاكولا أرينا في ليلة استثنائية بصوت مليان إحساس وأغاني صنعت أو بتصنع ذكرياتكم. والحفل أكيد من تنظيم مومنتس إيفنتس يعني الشركة الإماراتية الرائدة في تنظيم هذه الحفلات وبرعاية الخليجية 1009. التذاكر متوفرة عبر platinumlist.net أو عبر coca-cola-arena.com.
2: حركة السير على الخليجية
3: برعاية جزيرة ياس.
1: وننتقل وياكم إلى حركة السير في الشوارع والطرقات المؤدية لدبي. نبدأها مع شارع الإمارات العابر اللي يشهد ازدحام مروري بادي من حي براشي للقادمين من إمارة الشارجة وبالاتجاه للخوانيج. أما شارع الشيخ محمد بن زايد للقادمين من إمارة الشارجة أيضا تبدأ الزحمة من قبل سيتي سنتر الزاهية وبالاتجاه إلى ما بعد سيتي سنتر مردف. أما شارع الاتحاد أيضا للقادمين من إمارة الشارجة الازدحام بادي من شارع الوحدة وبالاتجاه إلى تقاطع الملا بلازا. درب السلامة وهلا هلا بعماركم والله يحفظكم.
4: الجو حر والملل مسيطر والتخطيط متعب، الجواب هو ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.
2: الخليجية الإماراتية
5: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين. عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

0: على الخليجية.
1: أشعار غزال على الخليجية.

يلي سألتو وش بايب غيبتي يا سائلين. السر بين أقلام قيفاني وبين أوراقها، أغيب لجل أحس منكم بالمودة والحنين، والشمس لو غابت عن الأعين لابد إشراقها. يلي سألتو وش بايب غيبتي يا سائلين، السر بين أقلام قيفاني وبين أوراقها، أغيب لجل أحس منكم بالمودة والحنين، والشمس لو غابت عن الأعين لابد إشراقها. وأبواب قلبي للوجيه الطيبة في كل حين مبطلة، ما فيه واحد يستطيع كل حين مبطلة ما فيه واحد يستطيع

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: اللي يموت وكلمته ما خان في ميثاقها، صديقي اللي يؤمن إن الأرض تفسد دون دين، وإن الخلايق ما ينجيها سوى خلاقها، وصديقي اللي لا حضر وأهل الفخر متجمعين، يلفت عليها انظار كل الناس قبل أعناقها، وصديقي اللي حاولت إنها تطيحك السنين، لكن طاحت وانت في عيون العرب وأعماقها، وصديقي اللي كل ما وقف تشوف الحاسدين قلوبها محروقة وكأنه يزيد إحراقها، وصديقي اللي لا زعل ولا رضى في الحالتين، نفسيته من طيبها ما هي تشين أخلاقها، وصديقي اللي قبل أشوفه ذكره الطيب يبين، ومن يوم شفته كان نفسي صافحتها أشواقها، وصديقي اللي يضحك حجاجه بوجه الغانمين، كان مد كفه غيمة شاقل نظر براقها، وصديقي اللي كل ما ضاقت علي لازم يبين في ثقالها وخفافها وجلالها ودقاقها، وصديقي اللي ما يدنق هامته ولا يلين لو الليالي ترهقه ما هزته برهاقها، صديقي اللي ما يدنق هامته ولا يلين لو الليالي ترهقه ما هزته برهاقها، وصديقي اللي شجرة آماله زرعها باليقين، قناعته لو مثمرت الظل تحت أوراقها، وصديقي اللي عين يفرشها لجيرانه وعين الحاف للضيفان مهما تختلف فعراقها، وصديقي اللي كل ما قابل يتيم الوالدين يموت هم إن كان دمعات الحزن مراقها، وصديقي اللي كنه مولود ما بين الفرقدين نظرته دايم للسماء ونجومها وفاقها، وصديقي اللي للمراجل لا يسار ولا يمين، المرجلة تعشق مواقيفها وهو عشاقها، هذا سبب واحد من أسباب الحزن يا سائلين، والسر بين أقلام قيفاني وبين أوراقها.
2: أشعار فساع على الخليجية،
3: أشعار فساع على الخليجية.
2: دانت الأثير
4: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية.
2: الأغاني الخليجية بدون توقف على 1-0

0: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. انفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف. امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاتي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com. هذا الصيف أعد اكتشاف الإمارات مع أورا، برنامج ولاء مصمم لمدى الحياة. تسوق، تناول الطعام واربح مكافآت من علامات تجارية مثل H&M وبوتس وشيك شاك وغيرها. حمل تطبيق أورا اليوم واحصل على مزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات.
1: مسافر تشجع فريقك المفضل في كندا.

0: مكسيك أو الولايات المتحدة الأمريكية، لا تفوت أروع اللحظات وشاركها مع أحبابك مع باقات التجوال. اختر الباقة اللي تناسبك ابتداء من 150 درهم. للتفاصيل زر تطبيق E&UAE تطبق شروط والأحكام. E&، دايما في أكثر.
1: للعوائل اللي عيالهم ملانين، هذه لكم.

0: شو فيه ما يسمع عنيد؟ ما في مكان من بيتنا قريب ما ياخذ كل هالوقت العجيب. الجواب ياس.
1: سيروا جزيرة ياس واستمتعوا بإجازة عائلية كلها وناسة. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن حصريا على yasisland.com.

0: صوت بلا صورة.
1: في اليوم العالمي للبيئة ندرك في هيئة البيئة أبوظبي أن مسيرة 3 عقود من العمل المتواصل اثمرت عن منظومة بيئية متكاملة تقوم على العلم والابتكار والشراكات الفاعلة، انطلاقا من رؤية قيادتنا الرشيدة،
2: انطلاقا من قناعة راسخة بأن المسؤولية المجتمعية لم تعد مجرد مبادرات موسمية أو التزام مؤسسي تقليدي، بل أصبحت ممارسة فعلية للأثر وجزءا أساسيا من استدامة الأعمال وقدرتها على النمو والتنافسية.
3: برنامجا غنيا يضم نحو 33 ورشة وجلسة إبداعية مستوحاة من شجرة الشعر المعروفة بأغصانها الوارفة وأوراقها الخضراء وأزهارها البرتقالية.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: لطيفة بنت محمد تبدأ اليوم زيارة للسويد على رأس وفد رفيع المستوى. تحت شعار الاستقلال الاستراتيجي تعزيز السيادة الوطنية ما بعد 28 فبراير انطلاق الدورة 20 لملتقى السفراء 2026. اعتراض صاروخ أطلق من اليمن اتجاه إسرائيل.
0: نشرة الأخبار آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: مجددا أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار في تقديمها صفار الزق. تبدأ اسم الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد المكتوم رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي اليوم زيارة إلى مملكة السويد، وذلك على رأس وفد رفيع المستوى يضم وزراء ومسؤولين حكوميين بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات واستكشاف فرص جديدة لبناء شراكات مستدامة في القطاعات الحيوية والمستقبلية. تأتي الزيارة في إطار العلاقات المتنامية بين الإمارات والسويد وما تشهده من تعاون متزايد في المجالات الاقتصادية الثقافية الاجتماعية والتنموية، بما يعزز جسور التواصل المؤسسي ويدعم بناء شراكات نوعية تسهم في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة لدى الجانبين. وتجري سموها خلال الزيارة مباحثات مع عدد من كبار المسؤولين وصناع القرار وقادة الأعمال وممثلي المؤسسات والشركات العالمية الرائدة في السويد حول سبل تعزيز الشراكة والتعاون الثنائي في عدد من المجالات ذات الأولوية التنموية. وتنطلق إذن اليوم هذه المباحثات. تنطلق اليوم أعمال الدورة 20 من ملتقى السفراء ورؤساء البعثات التمثيلية للدولة في الخارج، والذي يعقد خلال الفترة من 8 إلى 11 يونيو في حدث سنوي يمثل محطة استراتيجية لتوحيد الرؤى وتنسيق الأولويات. ويأتي ملتقى هذا العام تحت شعار الاستقلال الاستراتيجي تعزيز السيادة الوطنية ما بعد 28 فبراير، حيث ستتناول الجلسات مجموعة واسعة من القضايا الاستراتيجية على المستويين الإقليمي والدولي، مع التركيز على سياسات دولة الإمارات الرامية إلى تعزيز الأمن والسلام والنمو الاقتصادي والازدهار العالمي. ويشارك في الملتقى عدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة ورؤساء البعثات التمثيلية للدولة في الخارج ومديري الإدارات في وزارة الخارجية، إلى جانب ممثلي المؤسسات والهيئات الحكومية والخبراء من مختلف القطاعات. ويتخلل الملتقى عقد جلسات حوارية استراتيجية لبحث أولويات السياسة الخارجية لدولة الإمارات وسبل تعزيز التقدم الاقتصادي والاستثماري للدولة والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والخطط المستقبلية التي تعكس رؤى واستراتيجية حكومة دولة الإمارات، إضافة إلى دور الدولة في تعزيز الاستقرار الإقليمي وتوسيع الشراكات الدولية وترسيخ مكانتها الرائدة في المجتمع الدولي.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أفادت القناة 12 الإسرائيلية اليوم أن الجيش الإسرائيلي نجح في اعتراض صاروخ أطلق من اليمن اتجاه إسرائيل. وفي وقت سابق أعلن الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق صواريخ من الأراضي اليمنية باتجاه إسرائيل، مؤكدا أن أنظمة الدفاع الجوي باشرت التعامل مع التهديدات واعتراضها. وقال الجيش في بيان مقتضب إن صافرات الإنذار دويت في عدد من المناطق عقب رصد الصواريخ، فيما جرى تفعيل منظومات الدفاع الجوي وفق الإجراءات المتبعة. وأضاف أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد نتائج عمليات الاعتراض ورصد أي أضرار محتملة، كما دعا إلى الالتزام بتوجيهات قيادة الجبهة الداخلية. وفي وقت سابق أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي شن 15 غارة على إيران خلال هجوم ليلة أمس، وذلك ردا على إطلاق إيران صواريخ اتجاه إسرائيل. أفادت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم بأن الأنباء تشير إلى وجود صواريخ في المجال الجوي الأردني. وفي وقت سابق قال وزير الاتصال الحكومي الأردني محمد المومني إن أجواء المملكة الأردنية الهاشمية تعرضت لاختراق مساء أمس بعدد من الصواريخ على خلفية تجدد التصعيد في الإقليم. وأضاف المومني تم على ذلك تفعيل صافرات الإنذار من قبل مديرية الأمن العام، والتي ستزود المواطنين والقاطنين بالإرشادات والمعلومات اللازمة أولا بأول. وجدد المومني التحذير من أي محاولات لاختراق أجواء المملكة من أي طرف كان، وتؤكد أنه لن يسمح لأي طرف بجعل الأردن ساحة حرب لأحد. أعلنت الخطوط الملكية الأردنية اليوم إلغاء رحلاتها المتجهة إلى العراق، إضافة إلى الرحلات الصباحية المجدولة إلى سوريا ولبنان، وذلك في ضوء إغلاق المجالات الجوية العراقية والسورية واللبنانية. وما نتج عن ذلك من قيود تشغيلية أثرت على حركة الطيران في المنطقة. وأوضحت الشركة في بيان صحفي أنها تتابع التطورات الإقليمية بشكل مستمر وبالتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة وهيئة تنظيم الطيران المدني، وتتخذ قراراتها التشغيلية استنادا إلى التقييمات الفنية والأمنية المعتمدة، وبما يضمن المحافظة على أعلى مستويات السلامة والأمن التشغيلي. وأكدت المملكة الأردنية أن بقية رحلاتها المجدولة من عمان تواصل عملياتها كالمعتاد وفقا للجداول المجدولة أو المعتمدة، مع استمرار مراقبة المستجدات وتقييم أي تأثيرات محتملة على شبكة رحلاتها. ضرب زلزال بلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر منطقة جزيرة ميندناو في الساحل الجنوبي للفلبين في وقت مبكر من اليوم، ولم ترد تقارير فورية عن خسائر بشرية أو أضرار مادية. ومن جانبه أفاد مركز التحذير من التسونامي في المحيط الهادئ في بيان بأنه من المحتمل حدوث موجات مد عاتية تسونامي في الفلبين وماليزيا. إلى هنا مستمعينا الكرام أصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: ثمان هي الساعة في استديوهات دانة الأثير، وصباح الخير.
6: خل فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
7: الخليجية 1009.
5: أكسجين على الخليجية.
8: بالتعاون مع الاتحاد العقارية جزيرة ياس أبوظبي والمستشفى الأمريكي دبي.
9: وصبحكم الله بالخير والنور والسرور، ورجعنا لكم مرة ثانية وفي ساعتنا الثانية من برنامجكم أكسجين وياكم اليازي. ونذكركم بوسائل التواصل عبر الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. كونوا جاهزين لتفاصيل مسابقتنا الأولى اللي بنتعرف عليها أكثر في فقرتنا الجاية. والمستمعين اللي يسألوني شو سؤال اليوم خلكوا وياي، إن شاء الله في الفقرة الجاية راح تكون يكون السؤال لمسابقتنا لهذا اليوم.

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، وبداية من دبي والعاصمة أبوظبي ودرجات الحرارة فيها 29 39 المنامة 31 34 الدوحة 32 43. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31 40، أما الكويت 32 40، وأخيرا الرياض 28 42.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: ولا زلنا مستمرين وياكم مستمعينا. وكنت أقولكم عندنا مسابقة، عندنا مسابقة الحين، خلكم جاهزين.
1: أوكي
0: كل المستمعين ترى على فكرة قبلتين قريت المشاركات يقولون وين سؤال اليوم، فيعني متحمسين حق المسابقة.
1: حلو، سؤال اليوم يا ينكم الحين ويا اليازية، بما أننا بندخل في تفاصيل مسابقتنا الأولى نرجع مرة ثانية نصبح على كل من يسمعنا في هذه اللحظات من خلال دانة الأثير 1009. نوجه التحية الصباحية اللي يسمعونا من راد السيارة، اللي وصلوا لمقر عملهم يسمعونا من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية، اللي في هاي اللحظات مستيقظين وعيالهم أيضا يسمعونا من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. هذه الجائزة لكم. قبل المسابقة أتوقع أنتم تعرفونها، نحن ابتدينا فيها اليازية من السبوع اللي طاف. اليوم نكمل تفاصيل هذه المسابقة، نعود مجددا لتفاصيل قسيمة 1000 درهم المقدمة من نظارات يتيم، والتفاصيل عند اليازية.
0: تقدرون تنطلقون هذا الصيف بإطلالة جميلة تجمع بين الأناقة والرؤية المثالية. تقدرون تحصلون على نظارات شمسية طبية مصممة خصيصا لدى نظارات يتيم، حيث تجد أكثر من 50 علامة مرموقة، علامة عالمية مرموقة تحت سقف واحد، منها مايباخ وكروم هارتس وشوبارد وبرادا وميوميو والكثير من البراندات العالمية الموجودة عندهم. تقدرون تاخذون يعني وتتميزون بأسعارهم الاستثنائية وخدمتهم الراقية بمعايير عالمية، وتختبرون نقاء الرؤية الحقيقية مع عدسات سيكو الحصرية لدى نظارات يتيم. تقدرون تزورون أقرب فرع لنظارات يتيم أو تتسوقون بسهولة عبر موقعهم yetim.com. وشو سؤالنا لهم يا عهود؟
1: شو السؤال اليوم؟
0: سؤالي لهم، نظارتكم أنتو اللي أول الصبح الحين تلبسونها شمسية طبية ولا الشمسية ولا طبية؟
1: شمسية ولا طبية في بداية اليوم، شو ترتدون في هاي اللحظات إذا كنتوا من الناس اللي يرتدون النظارة؟ هذه النظارة نظارة طبية ولا شمسية؟ حتى على فكرة لو مش مرتدينها لكن موجودة الحين يمكن في سدة السيارة.
0: أكيد
1: بننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا، حتى أسئلتنا لطيفة يعني ترى من حياتنا ومن مقتنياتنا ومن الأشياء اللي موجودة عندنا. فاللي بيشاركنا أكيد لا تنسون ذكر أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية، بيكون عندنا فايز. الفايز بيربح ويانا
0: فاوتشر بقيمة 1000 درهم من نظارات يتيم.
1: وللمرة الأخيرة حاليا النظارة اللي موجودة في سدة سياراتكم، في مكتبكم، في عملكم، أو اللي ترتدونها حتى نظارة شمسية ولا طبية، حدد عطها مظهرك الحين في هاي اللحظات وخبرنا عن هاي الجزئية مع أسماءكم الثلاثية، لنعود من بعد دقائق.

0: ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: أنا ونيت يوم الليل دنا، ونين اللي بعلات حزينة، صبرت وكان كثر الصبر ظنا، على هامش مسير العاشقين، شرات اللي بعلاته يحنى، رسوم الحب في قلبه دفينا، وكم طبع بحركم من سفنا، ونسبح في لجوجه مخترينا، خيالك دايما ما غاب عنا، وطيفك في منامي يظنينا، ولحظة من عيونك يذبحنا، بصفين الهدب والحاجبين، أنا والله لو منت المغنى، وتملكني عهودا من سنينا، لغني في الهوى في كل فنا، وبيع بيع ناس المحسنين.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: كم مرة سمعت اليوم ماما بابا أنا ملان؟ هذه علامة. الجواب ياس. أربع مدن ترفيهية مستحيل يملون فيها. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن حصريا عبر yasisland.com.
1: في الإمارات دائما هناك مكان جديد يستحق أن يكتشف وتجربة جديدة تستحق أن تعاش. الخليجية 1009 تدعوك لإعادة اكتشاف الإمارات، من المنتجعات الشاطئية الساحرة إلى الجزر الهادئة، ومن المنتجعات الصحراوية الفاخرة إلى المدن النابضة بالحياة. رحلات قصيرة وذكريات طويلة وتجارب استثنائية تعكس أرقى معاني الضيافة الإماراتية. خلال هذه الحملة سنمنح مستمعينا فرصا للفوز بإقامات مميزة في أجمل الفنادق والمنتجعات والوجهات السياحية داخل الدولة. جهز حقيبتك، حضر قائمة أغاني الطريق، وانطلق في رحلة جديدة بين كنوز الإمارات. استمع إلى الخليجية 1009 وكن على الموعد مع فرصتك للفوز بإقامة لا تنسى. شكرا يا إماراتنا، لأنها دائما تستحق أن نكتشفها من جديد. إعادة اكتشاف الإمارات من علامة الشايع التجارية، حيث يمكنك الفوز بجوائز تصل قيمتها إلى 180,000 درهم من علاماتك المفضلة، بما في ذلك برايمار، باث ان بادي ووركس، شيك شاك وغيرها الكثير، وذلك بفضل برنامج الولاء أورا.
2: شهدنا موسما استثنائيا جديدا في دوري أدنوك للمحترفين، توج فيه نادي العين بطلا عن جدارة واستحقاق. وفي أدنوك نفخر بتجديد شراكتنا مع دوري أدنوك للمحترفين لثلاث سنوات إضافية، استمرارا لالتزامنا الراسخ بدعم كرة القدم الإماراتية والمجتمع والرياضة وتنمية طاقات الشباب. كما نتوجه بالشكر لقيادتنا الرشيدة على دعمها المستمر وترسيخها لقيم القوة والوحدة وحرصها الدائم على كل من يعيش على أرض الإمارات ويعتبرها وطنا له.

0: ولا زلت مستمرة معاكم مستمعينا أنا اليازي وعبر دانة الأثير وفي ساعتنا الثانية وفي مسابقتنا ذكركم بالمسابقة شو تلبسون حاليا أنتوا أول الصباح شو تلبسون نظارات طبية ولا شمسية طرشوا لنا إجاباتكم عبر الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009 ولازلنا يعني بنستقبل مشاركاتكم مستمعينا وخلونا نقرأ بعض المستمعين. يوسف عبد الكريم يقول نظارتي اللي استخدمها كل يوم شمسية. نصبح عليك بالخير يوسف. ومريم مريم محمد وينك يا مريم من الصبح تسألين وين السؤال هذا السؤال موجود السؤال وتقول نظارة طبية. مريم تقول نظارة طبية. راشد المزروعي يقول بعد نظارة طبية. أما مريم مريم ومحمد وأيضا شهاب الحمادي كلهم بعد نظارات طبية. فايزة عبد المعطي تقول نظارة شمسية. ما شاء الله مشاركات كثيرة وصلتنا. هند تقول نظارة طبية. هند وعمر وأيضا مهند يقول بعد كلهم نظارات طبية. أسهيلة اليماحي تقول النظارة الخاصة فيني هي شمسية يعني أول الصبح يحبون يلبسون الشمسية. أحلام حسن بعد تقول الشمسية. ما شاء الله يعني في حد يلبس الطبية وفي حد الشمسية بس أغلبكم ما شاء الله أشوف النظارات الطبية. لازلنا مستمرين معاكم وبعدنا ما بنعلن الحين عن الفايز اللي بيفوز فوتشر بقيمة 1000 درهم من نظارات اليتيم. عندكم فرصة تشاركوني عبر أساميكم الثلاثية الطرشولي شو النظارة اللي تلبسونها نظارة شمسية ولا طبية عبر الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009.
1: لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، التي أعطت فما بخلت بل ربت سهرت احتضنت وأعطت فكانت أم الخير.

0: بودكاست استكانة.
1: أنا أكثر شخص ما ببيع. ضبط 1-2-3 بعدين رجع لي. أنا ضد إني أبيع حد فوق طاقته. دائما بقول للناس إنك تستثمر لازم تكون مرتاح، تنام قرير العين، مش متوتر. فأنا ما بدي إياك سياسة تشد الحزام وممنوع تصرف وممنوع تسافر وممنوع تسوي وممنوع كذا. الاستثمار لازم يحسسك بطاقة إيجابية حلوة. بطاقة إيجابية حلوة. أنا صار عندي الآن خطة عم استثمر وراح يصير عندي مصدر ثاني للدخل. حلو هذا الكلام، وبطريقة ما فيها ضغط علي، أعطاني حل يريحني بدون أي ضغوطات علي، هذا حلو. لذلك أنت كنت عم تقول لي أنا مبتسم لأني ضميري مرتاح ولأني دائما متوكل على الله وبحب اللي أنا بعمله، فأنا مبسوط الحمد لله.
2: الحمد لله.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري.
4: 1-0-0

0: سيروا جزيرة ياس واستمتعوا بإجازة عائلية كلها وناسة. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجاناً الآن حصرياً على yasisland.com.
1: باقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائماً في أكثر.
2: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. أنفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف. امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاتي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.
3: ارتقي إلى الأفضل هذا الصيف مع جيتور. استفد من عرض اشتري الآن وادفع العام المقبل بدون ضريبة القيمة المضافة أو فائدة 0% وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، واحصلوا أيضا على السداد النقدي يصل إلى 7,000 درهم على طرازات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهم فقط. لمعرفة المزيد زوروا معارض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق شروط والأحكام.

0: رجعنا لكم من جديد مستمعينا وعبر دانة الأثير. الحين اللحظة الحاسمة اللي بنعلن إن شاء الله عن اسم الفايز اللي بيفوز ويانا بفوتشر بقيمة 1000 درهم مقدم من نظارات اليتيم، وبنشوف كمبيوترنا بيختار منو من المستمعين واللي شاركوا ويانا وأرسلوا أساميهم الثلاثية، ونعطي الكمبيوتر وقته ونقول 3 2 1. ونقول مبروك لشوق السويدي، مبروك لك يا شوق.
1: مبروك مبروك يا شوق، ألف مبروك. إن شاء الله قسم الجوائز بيتواصلون وياك على أساس تعرفين كيف ممكن تستلمين هذه القسيمة اللي بقيمة 1000 درهم مقدمة من نظارات يتيم. هارد لك اللي ما فازيانا اليوم، ستي تيون للأيام المقبلة، وأصلا نبغيكم تكونون جاهزين ومتحضرين ومستعدين لساعتنا الثالثة والأخيرة. ومن أجواء نظارات يتيم إلى حركة السير نتعرف عليها في هذه اللحظات.
2: حركة السير على الخليجية
3: برعاية جزيرة ياس.
0: وننتقل وياكم إلى حركة السير في الشوارع والطرقات المؤدية لدبي. نبدأها مع شارع الشيخ محمد بن زايد للقادمين من إمارة الشارجة. تبدأ الزحمة من قبل سيتي سنتر الزاهية وبالاتجاه إلى ما بعد سيتي سنتر مردف. أما شارع الإمارات العابر يشهد ازدحام مروري من بعد حي براشي أو من قبل حي براشي للقادمين من إمارة الشارجة وبالاتجاه للخوانيج. أما شارع الاتحاد للقادمين من إمارة الشارجة الازدحام بادي من شارع الوحدة وبالاتجاه إلى تقاطع الملا بلازا. درب السلامة وهلا هلا بعماركم والله يحفظكم.
4: الجوحر والملل مسيطر والتخطيط متعب؟ الجواب هو ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.
5: تضحية هذه خلي بلدكم على مستوى يختلف تماما عن دول الباقي، وأنتوا استثمار هالبلد سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
6: يا صانع المجد وإشراقة، أرواح شعبك للميدان سباقة.
5: نحن عندنا مثل يقول وقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ إن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك.
7: مجد

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: تفرقنا السنين ونجتمع والجرح نفس الجرح، على درب الفراق دموعنا تسبق خطاوينا. شرحت ظروفنا للوقت لكن ما فهم للشرح، صبرنا والصبر جمرة ورا الأضلاع كاوينا. ترى وجه المتيم لو تبسم لا تحسبه مرح، أمانيه التهاوى من عيونه مثل مانينا. بنى من ذكرياته في محيط العاطفة كم صرح، لكن هاج المحيط وما لقى له ساحل أمينا. يا ناس العيد ما له لون ولا له طعم ولا له فرح، وإذا قلت وش الأسباب قلت الله يعافينا. نلوم الوقت والقصة ما تبغي جمع ولا طرح، لأن العيب من ربي خلقنا ساكن فينا.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.

0: دامة الأهلية
1: 1-0-0-9
0: الخليجية.
2: في الملعب الثقة تحت الضغط تصنع الفارق، وعلى طرق الإمارات هذا الصيف تحتاج لإطارات تمنحك نفس الثبات. إطارات كونتيننتال الألمانية صممت لتتحمل حرارة الصيف القاسية وتمنحك أداء يمكنك الاعتماد عليه. احصل الآن على توفير يصل إلى 500 درهم عند شراء 4 إطارات كونتيننتال من الموزعين المشاركين مع كرة أديداس تريوندا مجانا.
3: الجو حر والملل مسيطر والتخطيط متعب، الجواب ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.

0: صمت بلا صورة.
1: في اليوم العالمي للبيئة ندرك في هيئة البيئة أبوظبي أن مسيرة 3 عقود من العمل المتواصل أثمرت عن منظومة بيئية متكاملة تقوم على العلم والابتكار والشراكات الفاعلة، انطلاقاً من رؤية قيادتنا الرشيدة،
2: انطلاقاً من قناعة راسخة بأن المسؤولية المجتمعية لم تعد مجرد مبادرات موسمية أو التزام مؤسسي تقليدي، بل أصبحت ممارسة فعلية للأثر وجزءاً أساسياً من استدامة الأعمال وقدرتها على النمو والتنافسية.
3: برنامجاً غنياً يضم نحو 33 ورشة وجلسة إبداعية مستوحاة من شجرة الشعلة المعروفة بأغصانها الوارفة وأوراقها الخضراء وأزهارها البرتقالية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. في خبر ورد قبل قليل، أعلنت إسرائيل أن إيران أطلقت دفعة جديدة من الصواريخ باتجاهها. أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم أنه نفذ غارات جوية على أهداف عسكرية في غرب إيران ووسطها بعدما أطلقت إيران صواريخ في اتجاه إسرائيل للمرة الأولى منذ إعلان وقف إطلاق النار في 8 أبريل. أفادت القناة 12 الإسرائيلية اليوم بأن الجيش الإسرائيلي نجح في اعتراض صاروخ أطلق من اليمن اتجاه إسرائيل. أعلنت الخطوط الملكية الأردنية اليوم إلغاء رحلاتها المتجهة إلى العراق، إضافة إلى الرحلات الصباحية المجدولة إلى سوريا ولبنان، وذلك في ضوء إغلاق المجالات الجوية العراقية والسورية واللبنانية وما نتج عن ذلك من قيود تشغيلية أثرت على حركة الطيران في المنطقة. قال مسؤول في إدارة الكوارث الطبيعية الفلبينية اليوم إن السلطات تعمل على التحقيق من تقارير تفيد بمقتل 5 على الأقل في مدينة جنرال سانتوس الجنوبية جراء زلزال بلغت قوته 7.8 درجة. قال الرئيس الكوري الجنوبي لي جام يونغ اليوم إن على سيول عدم التخلي عن مسعى نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية، محذرا من خطر انتشار الأسلحة النووية في المنطقة. وتأتي تصريحات لي تزامنا مع زيارة رسمية يقوم بها الرئيس الصيني شي جين بينغ تستغرق 2 يوم لكوريا الشمالية. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: 1009
0: الخليجية.
6: أحبك كثر ما قالوا، حبيبك ما درى عنك.
5: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.
7: الخليجية هي بس
5: 100% خليجية.

0: 9 الصبح في استديوهات الخليجية 1009.
1: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
2: 1009
0: خلكم مستانسين ويانا على 1009 الخليجية. أكسجين على الخليجية
1: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
3: أعود في تواصل وياكم مستمعين، أو نعود بالأحرى في تواصلنا من خلال ساعتنا الثالثة والأخيرة. نصبح على كل من يسمعنا في هاي اللحظات، من انضم إلينا أيضا في هذه الثواني الأولى من خلال ساعتنا الثالثة والأخيرة. وفي التاسعة صباحا سمعتوني السبوع اللي طاف كنت أكلمكم عن حملة اكتشف ما فاتك في الإمارات. ما في شيء فاتك شي ليازية،
4: أهم شيء ما في شيء
3: ما فاتك. وبتعرفين على التفاصيل إن شاء الله ويانا في هذه اللحظات من خلال مسابقة اكتشف ما فاتك في الإمارات. هناك الكثير من الأماكن الجميلة اللي موجودة في بلادنا، لدرجة أن كل فترة يطورون مكان جديد، يفتتحون مكان جديد، يمكن نحن حتى ما نلحق نزور كل هاي الأماكن.
4: صح، فجأة صح.
3: فمن خلال شبكة الإذاعة العربية وبالتحديد الخليجية 1009 نحن بنساعدكم كيف تسوون بلان وكيف تكتشفون أماكن جديدة يمكن ما تزرتوها من قبل هنا في قلب الإمارات وفي الإمارات المختلفة. بس بنخبركم عن طريقة المشاركة. من هاي اللحظة، من هاي اللحظة، من هاي الدقيقة، من هاي الثانية تقدرون تشاركونا بكتابة UAE. أوكي؟
4: سهل.
3: UAE وايد سهل، مع أسماءكم الثلاثية. خلوا الباقي علينا، كل شوي بنعطيكم ستيب من أو خطوة من الخطوات الخاصة بهذه المسابقة، لكن كل تركيزكم حاليا أنهم يشاركونا بكتابة كلمة
4: UAE
3: مع أسماءكم
4: الثلاثية.
3: بالضبط، هذا هو المطلوب منكم. بتسمعون المزيد من التفاصيل إن شاء الله في الفقرة القادمة عشان نكتشف سويا اللي فاتنا في الإمارات. لا تقولون ما فاتنا شيء، صدقوني حتى اللي يحب الطلعات كل يوم أكيد فايتنا شيء في الإمارات.
4: أكيد بالضبط،
3: لأن كل شيء كل يوم عندنا شيء جديد فعلا يبرز ونتعرف عليه، سواء من ربعنا، من السوشيال ميديا، من الأخبار، نسمع عن هاي الأماكن الجديدة. فخلكم متواصلين يانا من خلال أوتوب، نسمع هاي التفاصيل أكثر وأكثر إن شاء الله في الفقرة القادمة. الأهم منكم ما تنسون أسماءكم الثلاثية مرفقة بكتابة مفتاح المشاركة UAE. Good morning للجميع.

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، وبداية من دبي والعاصمة أبوظبي ودرجات الحرارة فيها 29 39، المنامة 31 34، الدوحة 32 43، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31 40، أما الكويت 32 40، وأخيرا الرياض 28 42.
0: هو الخليج على الخليجية. أكسجين على الخليجية
3: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
4: ولا زلنا مستمرين معاكم مستمعين وفي ساعتنا الأخيرة في برنامجكم أكسجين. وذكركم لا يعني عندكم الفرصة أنكم تطرشون أساميكم الثلاثية مع كلمة UAE. طبعا هذه يعني تحت اكتشف ما فاتك في الإمارات اللي تنطلق اليوم، وبس شيء بسيط ترسلوا لنا UAE وأساميكم الثلاثية وإن شاء الله راح تكونون من ضمن 2000 مستمع طبعا في جميع محطات شبكة الإذاعة العربية. بتستمتعون في رحلات إقامة داخلية إلى أرجاء الدولة، تحتفلون بالضيافة الراقية والخدمات الاستثنائية اللي تتميز فيها الإمارات، من منتجعات شاطئية إلى جزر هادئة، وأيضا إلى الخلوات الصحراوية وإلى مغامرات المدينة. هني احنا يعني ندعوكم أنكم تشاركون فيها، ومثل ما ذكرنا في الفقرة السابقة وبداية كلامي، أنكم بس اللي عليكم تطرشون أساميكم الثلاثية مع UAE عبر الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني. وطبعا اكتشف ما فاتك في الإمارات بدعم من برنامج أورا للولاء. وخلوني أخبركم أكثر عن هذا البرنامج. تقدرون يعني هو تطبيق تحملونه وبتحصلون على مزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات، منها التسوق، الأكل، تربحون مكافآت من علامات تجارية مثل H&M أو بوتس وشيك شاك وغيرها. يعني مثل ما قلت لكم كل اللي عليكم بس تنزلون الأبليكيشن عندكم، وتقدرون بعد تشوفون تتابعون حساباتهم عبر انستغرام وايضا تيك توك اورا اندرسكور ريوردز. والتفاصيل مستمعينا ان شاء الله راح تكون في الفقره اليوم.

0: اكشف اكشف اكشف اكشف سنا خدك ونور به الليل وغطي بظلام الليل خصرا معزل وابسم بثغرا نسمته نفحة الهيل فيه البرد من ردم سحبه من الزل لون اللهب في وجنتك ويل والويل لا من حرقني قمت فيك اتغزل دايم من ارهاف الشفايف مباليل ترياق سم الشوق منها تبزل وجسم الحرير بنفحة الناسم يميل تجاوبه الاطراف لامن تخزل ماخذ من الاعجاب جمله وتفصيل احلف بربي والكتاب المنزل يا غايتي ومناي وكل المحاصيل قلبي علشانك من الغيد عزل جيتك على غفله وقعت بمحابيل ورميتني يوم اغلب الناس عزل والوصل منك نبت زهر الاكاليل من يدك مفروش وتناثر على الزل هواك ومشيلك بعطف وتبجيل ولا لغيرك لا حشاء ما تنزل مدام خدك صدق شارك بعد ليل طالبك تحرق لجل فيك اتغزل
1: طالبك تحرق لجل فيك اتغزل
2: اشعار
3: اشعار
2: على الخليجية
4: تجربة تعيشها لحظة بلحظة تبدأ من فلاي دبي دروب كثيرة وأحلام مختلفة تبداها نفس اللحظة هني رحلتك تصير قصة تبدأ من فلاي دبي
5: هذا الصيف أعد اكتشاف الإمارات مع أورا برنامج ولاء مصمم لمدى الحياة تسوق تناول الطعام واربح مكافآت من علامات تجارية مثل H&M وبوتس والشيك شاك وغيرها حمل تطبيق أورا اليوم واحصل على مزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات
6: تدور على مكان يخلي الأطفال في قمة الحماس؟ الجواب ياس احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com
7: ينجلي ليلا وانا حبيت داج في صباح نهز غصنا الياسميني لن تشى صبح الغلا وارخى حجاجه يمحي هم من على صدر الحجاج

0: ومن خلال أوتو أجواءنا خطيرة وفنانة دامنا نحن وين موجودين؟ موجودين في الإمارات، هاي البلاد اللي ماشي مثلها في العالم كله بجمالها بتطورها بتقدمها بلحمة أهلها بكل شيء جديد خارج عن الصندوق موجودة هنا في بلادنا. حتى إذا تكلمنا عن أجواء الرفاهية والأماكن السياحية تتفقين وياي اليازية ولا؟
1: مليون بالمية.
0: إذن في هاي اللحظات نحن اليوم يعني قسمنا من خلال ساعتنا الثالثة أجواء مسابقتنا، خبرناهم قلنا لهم أن لين الحين على فكرة ولين يعني الفقرة القادمة أنتوا بعدكم تقدرون تشاركونا بكتابة UAE، بس هذا هو المطلوب منكم، اختصار الإمارات United Arab Emirates UAE، هذا المطلوب منكم مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. من بعد ذلك تكلمنا عن الراعي الخاص بهذه المسابقة،
1: تطبيق أورا، يعني نحن نقولكم من هذا المنبر كلكم نزلوا التطبيق بتستفيدون منه وجوائزنا أصلاً راح يعني ضروري تستخدمون.
0: أيه هذا ضروري التطبيق. لأن بتشوفون شيء مرتبط بتطبيق أورا، وأصلاً إحنا عندنا
1: ونحن كريمين وأنتم تستاهلون تستاهلون.
0: قدامنا شاشة كبيرة يعني يمكن أبرز حتى العلامات التابعة لبرنامج أورا، أتوقع كل المحلات اللي بنذكرها تحبونها، برايمارك، باثن بادي ووركس، اتشندم، كينز، فيكتوريا سيكريت، أولتا، تشيبوتلي، أمريكان إيجل، شيك شاك، مودر كير، فوت لوكر وبوتس، كل شيء حلو،
1: كل شيء صدق
0: صدق كل شيء حلو. انزين الحين عشان نوضح لهم شو اللي بيستوي، نحن عندنا شاشة مثل ما ذكرنا، شاشة موجودة في الاستوديو خاصة بمسابقة اكتشف اللي فاتك في الإمارات أو اكتشف ما فاتك في الإمارات، انطلقنا فيها من اليوم، طلبنا منكم تشاركونا بكتابة UAE مع أسماءكم الثلاثية. هاي المشاركات أوتوماتيكلي تدخلوا يانا في سيستم خاص لهذه المسابقة. أنا شو أسوي بدوري اليازية؟ اليوم أنت بتضغطين.
1: بنضغط والسيستم الكمبيوتر بيختار لنا الفايز.
0: وفي الأيام الجاية ترى بتشوفون شكل السيستم هذا والشاشة وعلى شو نضغط بالضبط يعني. فحاليا اليازية بتضغط، بنقول 3-2-1 وبنشوف يا ترى منو الفايز الأول اللي بيفوز ويانا وشو ممكن تكون جايزته. بسم الله الرحمن الرحيم،
1: يلا بسم الله 3-2-1.
0: اليوم نقول ألف مبروك لك يا مريم محمد، مريم محمد ألف مبروك لك يا مريم،
1: مبروك مبروك مريم.
0: الحين مبروك قبل حتى لا تعرف الجائزة، بس احنا بنخبرها. الجائزة عبارة عن إقامة في فندق شانغريلا دبي لمدة ليلة واحدة لاثنين من البالغين واثنين من الأطفال تحت الـ12 سنة، شامل وجبة الريوق. حلو،
1: واو.
0: والأجمل تدرين أن فندق شانغريلا عنده كذا أطلالة على برج خليفة،
1: جميل المكان وايد روعة.
0: فمبروك مبروك لك يا مريم،
1: مبروك لك يا مريم.
0: بس لحظة ترى ما خلصنا مريم،
1: ما خلصنا من الجوائز يا مريم.
0: مريم تضغطين مرة ثانية،
1: يلا بنشوف.
0: قلت مريم اليازي تضغطين مرة ثانية،
1: يوم أقولكم نحن كريمين وانتو تستاهلون. يلا 3-2-1
0: يلا مرة ثانية. الجائزة، الله، ليش قلنا لكم وليش حرصنا على فكرة تطبيق أورا؟
1: لازم كلكم تنزلونا يا مستمعينا، لأن أصلاً الجوائز كلها بعد من ضمنها في تطبيق أورا.
0: صح، ونقول الحين في هاي اللحظات ألف مبروك أيضاً لك يا مريم، ربحتي ويانا قسيمة بقيمة 500 درهم ممكن أنك تنفقينها في صيدلية بوتس. فمبروك مبروك.
1: أحلى صيدلية، نحن البنات كلنا نحب الصيدليات.
0: مبروك مبروك يا مريم. ترى على فكرة ما خلصنا، عندنا فايز ثاني.
1: أيوة نحن عندنا كل يوم فايزين
0: إن شاء الله. وعلى فكرة بس عشان نوضح لمستمعين عشان ما تمر عليهم أيام حزينة، شوفوا الجائزة الأولى إن شاء الله أنتوا ضامنينها، الإقامة شو ما كانت الإقامة وين ما كانت إن شاء الله أنتوا ضامنينها. الجائزة الثانية الخاصة ببرنامج تطبيق الولاء أورا أنتوا حظكم، يا حاول مرة أخرى ما ربحت ولا شيء، يا تطلع لك قسيمة من القسايم الخاصة بالمحلات المندرجة تحت تطبيق أورا. أورا أوكي، متفقين؟
1: متفقين، إحنا كلنا متفقين.
0: بنرجع الفقرة القادمة إن شاء الله وبنشوف كمبيوترنا بيختار منه. فأبغيكم الحين تكثفون مشاركاتكم بكتابة UAE مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخريجية. Good luck للجميع.
2: الخليجية الإماراتية.
3: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
4: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
3: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: هذا الصيف استعدوا للضحك والمتعة مع المسرحية الاستعراضية منتزه الخيران ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي 2026. مواقف كوميدية، مغامرات مشوقة ومفاجآت تنتظركم داخل أجواء منتزه الخيران الجميلة في 3 يوليو الساعة 8:30 المساء والرابع من يوليو الساعة 6 المساء، من تقديم شركة القيصر للفعاليات وبرعاية الخليجية 1009. لا تفوتون المتعة واحجزوا أماكنكم الحين.
1: الجو جوكم على الخليجية 1009.
2: الصيف أجمل مع سويست. اكتشف عروضنا المميزة على سيارات الـ SUV وتشمل تمويل 0%، ضريبتكم علينا، واشتري الآن وادفع في 2027. استمتع بتوفير يصل إلى 44,000 درهم وضمان 1,000,000 كيلومتر وتأمين مجاني وغيرها الكثير. زر أقرب معرض سويست إليك أو اتصل على 800-768-3278 لحجز تجربة القيادة. سويست موزعة حصريا من قبل مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
3: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر end.ae. تطبق الشروط والأحكام. end دائما في أكثر.

0: هذه فقرتنا الأخيرة. وخلال الفقرة الأخيرة وقبل يمكن ثواني من الانطلاقة، اليازية ردت ضغطت مرة ثانية على الزر.
1: الفايز الفايز، احنا متحمسين، احنا وايد مستانسين، لان نحن يعني هدايانا جميلة ومستمعينا يستاهلون.
0: صح، ونحن في مسابقتنا هذا ما هو إلا اليوم الأول، تونا بادين في انطلاقتنا. ففي هاي اللحظات ومن خلال مسابقة اكتشف ما فاتك في الإمارات بدعم من أورا، اليوم ضغطت مرة ثانية اليازية على مستمع آخر، بما أن من خلال أوتو كريم بيكون عندنا مستمعين اثنين.
1: نعم،
0: ففي هاي اللحظات نقول ألف مبروك لك يا أحمد محمد المنصوري، وأحمد محمد المنصوري ينضم إلينا في هاي اللحظات. صباح الخير يا أحمد.
2: صباح النور، مرحبا
0: أحمد. أنت طلع اسمك
1: ونقول لك مبروك أول شيء يا أحمد، مبروك لك يا أحمد.
2: الله يبارك فيكم.
0: ربحت ويانا إقامة لمدة ليلة في فندق رمادة في الداون تاون في دبي، لثرين من البالغين واثنين من الأطفال تحت ال 11 سنة، مع أطلالة جميلة، وأيضا شامل وجبة الريوق. تأخذ منه وياك يا أحمد.
2: مشكورين وجزاكم الله خير. والله صراحة هذه المرة الثانية أنا
0: ما شاء الله
2: دائما أشارك، دائما أشارك وياكم، وهذه المرة الثانية
0: محظوظ يعني فايزيانا من قبل، محظوظ يعني، هذا أهم شيء.
2: لا، ربحت وايد وياكم تقريبا يمكن فوق ال 7-8 مرات
0: ما شاء الله،
1: يعني أنت من المستمعين
2: على الهواء مباشرة هذه المرة الثانية.
0: إيه ما شاء الله. زين أحمد،
1: نحن ما خلصنا كذي،
0: نحن ما خلصنا. هي نحن حين دائما نقول حق المستمعين اتراكم بتفوزون ان شاء الله، انتم ضامنين الفوز بجائزه. الجائزه الثانيه عاده على حسب الكمبيوتر، يا انه يقول ما عندنا جائزه وحاول مره ثانيه، يا انه فعلا يطلع لك بجائزه زياده. فالحين زميلتي اليازيه بتضغط على زر الكيبورد وبنشوف اذا فعلا بتطلع لك جائزه ثانيه من راعي هاي المسابقه برنامج اورا. تفضلي اليازيه.
1: نقول 3-2-1
0: نشوف. عندنا الحين عجله الحظ، وعجله الحظ وقفت عند تاكل برجر يا احمد.
2: والله ناكل كل شيء.
0: بالعافية عليكم. قسيمة بقيمة 500 درهم مقدمة من شيك شاك، فألف مبروك لك يا أحمد.
1: مبروك لك يا أحمد، مبروك.
0: ألف مبروك لك، وإن شاء الله تستمتع بوقتك.
2: أنا أتمنى الفوز للجميع
0: إن شاء الله، وإن شاء الله نحن ما بنزعل حد، وإن شاء الله أغلب مستمعينا بيربحون يانا خلال هاي المسابقة، وأنت بعد خبر ربعك وهالك وكل حد يقدر يشارك يانا في مسابقة اكتشف ما فاتك في الإمارات. نتمنى لك يوم سعيد مستمعنا أحمد. شكرا لك. إذن في هذه اللحظات مستمعنا أحمد ربح ويانا، وأكيد بنتعرف على أجواء مسابقتنا وبنذكركم بتفاصيلها مرارا وتكرارا، لأن صدق المسابقة هذه تستحق المشاركة. مسابقة وايد حلوة، ما تفوت، تجربة جميلة بتعيشونها في أحضان الإمارات في أماكن مختلفة بإقامات فندقية مختلفة، يمكن حتى ما تشد زرتوا هذا المكان من قبل.
1: صحيح.
0: يا أنه يكون مكان أصلا موجود عندنا في البلاد لكن يعني ما سمحت لنا الفرصة أن نزوره. صح؟
1: صحيح.
0: أو ممكن يكون حتى مكان جديد وممكن حد من مستمعينا يربح إقامة فندقية فيه، وفوق هذا تجربون أشياء جديدة من المحلات التابعة لبرنامج أورا. فاليوم طبعا اتوقع انت شارية اشياء من بوتس دام انك تحمستي.
1: اكيد اكيد، انا وايد احب الصيدلية بوتس، هذه
0: من اجمل
1: من اجمل الصيدليات يعني. على فكره كل شيء بتحصلين فيها،
0: وحتى الشيك شاك حلو.
1: ايوه، او البرجر يا سلام.
0: فنحن في هاي اللحظات بنودعكم ونبغيكم تكونون جاهزين ان شاء الله ليوم غد، عشان تكون هناك فرصة تربحون ويانا جوائز جميلة من إذاعة الخليجية 1009.
1: ومع ألف سلامة.
0: مع السلامة.
3: الخليجية الإماراتية،
4: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، متكاتفين عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين، بهمة عالية لا تلين ولا تستكين.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: يسوقني لمداعب الشعر سايق، واللي تساعدني عليه القريحة، والشعر للتاريخ مثل الوثائق، والكاتمة على العلوم الصحيحة، ما هي بتتعبني صعوبة الطرايق، أجيد ترتيب الحروف الفصيحة، لو كل بيت يهزني في دقايق، جرحت شعار الظنون القبيحة، لكن روقها إذا كنت رايق، واستخطب اللي نادرات ومليحة، واللي ما عنده كتف للحلم الطايق، يصبر على جور السنين الشحيحة، يزرع أمل بين الضروع الدقايق، وأهل الأمل قلوبهم مستريحة، لو بينه وبين الطموحات عايق، يحاول بجهد العزيمة يزيحة، لقيت لي ضايق يسولف لضايق، وعطاه من بين النصايح نصيحة، لطاح قدرك من عيون الخلايق، لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة، ما هي فضيحة، وانتبه للحقايق، طيحتك من عينك هي اللي فضيحة.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: تصيروا جزيرة ياس واستمتعوا بإجازة عائلية كلها وناسة. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجاناً الآن حصرياً على yasisland.com.
1: واحد ولا اثنين؟ معقول ثلاثة؟ لسه كثير. خلوني أختصر لكم. 7% سنوياً هي عوائدكم المتوقعة المقدمة من الصكوك الوطنية. نعم، 7%.

7%. ادخروا لتعززوا عوائدكم وفرصكم للفوز بمكافآت ب36 مليون درهم. لا تضيعوا الفرصة، فالعوائد أعلى والفترة محدودة. حملوا تطبيق الصكوك الوطنية أو اتصلوا على 600-522-279. تطبق الشروط والأحكام.

0: Sanctum بلا صورة.
1: في اليوم العالمي للبيئة ندرك في هيئة البيئة أبوظبي أن مسيرة 3 عقود من العمل المتواصل أثمرت عن منظومة بيئية متكاملة تقوم على العلم والابتكار والشراكات الفاعلة، انطلاقا من رؤية قيادتنا الرشيدة،
2: انطلاقا من قناعة راسخة بأن المسؤولية المجتمعية لم تعد مجرد مبادرات موسمية أو التزام مؤسسي تقليدي، بل أصبحت ممارسة فعلية للأثر وجزءا أساسيا من استدامة الأعمال وقدرتها على النمو والتنافسية.
3: برنامجا غنيا يضم نحو 33 ورشة وجلسة إبداعية مستوحاة من شجرة الشعل المعروفة بأغصانها الوارفة وأوراقها الخضراء وأزهارها البرتقالية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم أنه نفذ غارات جوية على أهداف عسكرية في غرب إيران ووسطها بعدما أطلقت إيران صواريخ في اتجاه إسرائيل. أفادت القناة 12 الإسرائيلية اليوم بأن الجيش الإسرائيلي نجح في اعتراض صاروخ أطلق من اليمن اتجاه إسرائيل. قال الرئيس الكوري الجنوبي لي جيم يونغ اليوم إن على سيول عدم التخلي عن مسعى نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية، محذرا من خطر انتشار الأسلحة النووية في المنطقة. وتأتي تصريحات لي تزامنا مع زيارة رسمية يقوم بها الرئيس الصيني شي جين بينغ تستغرق يومين لكوريا الشمالية. قال مسؤول في إدارة الكوارث الفلبينية اليوم إن السلطات تعمل على التحقق من تقارير تفيد بمقتل 5 على الأقل في مدينة جنرال سانتوس الجنوبية جراء زلزال بلغت قوته 7.8 درجة. تعرض 9 أشخاص لإصابات لا تهدد حياتهم في حادث إطلاق نار وقع بالقرب من معسكر منتخب إنجلترا المشارك في كأس العالم لكرة القدم بمدينة كانساس بولاية ميزوري يوم السبت، أي قبل أيام من انطلاق البطولة. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: 1-0-0

0: 10 الصبح على ساعة الخليجية دانت الأثير.
1: خل فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
2: حين وحدنا زايد وراشد وإخوانهم كان بناء الإنسان هدفهم، وكانت سعادة الناس مسعاهم.
3: نحن وأبنائنا صور لهذا الوقت، مثل ما صوروه أهلنا على ما هم فيه من ما ينقصه، وحافظوا عليه أن نكون نحن كذلك. محافظتنا عليه بقدر قدرتنا وإمكانياتنا، كذلك مضافة على ما قدموه إسلافنا.
2: ورث الأبناء رؤية آبائهم، فأصبح قادتنا اليوم امتداداً لرؤيتهم، ليكملوا المسيرة المباركة لمؤسسي وحدتهم.
4: لازم نستثمر في هذا الإنسان أكثر فترة ممكنة، أكبر كمية ممكنة، ليخدم هذه البلد أطول فترة ممكنة. أنتوا أحرار، أنتوا عيال البلد الأصيل، أنتوا عيال زايد، أنتوا عيال الإمارات، أنتوا مستقبل البلد، أنتوا مستقبل البلد.
2: قادة الإمارات اليوم هم رجال زايد
5: بقيادة محمد بن زايد. نحن عندنا جيش الحمد لله نفتخر فيه، ونفتخر بآبائهم وأمهاتهم اللي ربوهم وجعلوا منهم هذه الرجال.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وزيارة سريعة لسمى العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 41 البنامة 30 33 الدوحة 31 42 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31 42 أما الكويت 31 39 وأخيرا الرياض 30 43
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: من تكون أنت تعذبني وسامح، من تكون أنت تخاصمني وصالح، وكل ما تملك بأنك ظبي سارح، أنت واحد بين آلاف العيون، ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟
3: ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟
2: من تكون أنت التحكم في مصيري، وليش أغير لجل عينك خط سيري، وكيف أخضع لأمرك وأنت أسيري، تاركني بين أوهام وظنون، ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟ كيف تغلبني حبيبي رغم ضعفك، وكيف أتحمل أسى هجرك وظلمك، يلي تجاهل أنني رغم علمك غاليا عندي وعلى قلبك هون، ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟ أنت قلبك ما عرف طعم الهوى، وما هوى ولا حب يومي ولا انكوى، هل حياتي عندك وموتي سوا، وأنا من آلام حبك في جنون، ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟ لو تصبرني بوعد تخلفه، لو بكذب دمع عينك تذرفه، أنت يا الغالي بحالي تعرفه، يا فتون في فتون في فتون، ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟ من يحس بلوعتي ووجدي ودموعي، يدري حجم النار لي تسكن ضلوعي، رغم هذا لك أنا معلن خضوعي، صامد في وجه رمشك والجفون، ليش أحبك وطيعك من تكون؟
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: خلكم مستانسين ويانا على 1009
4: الخليجية.

0: الملعب الثقة تحت الضغط تصنع الفارق، وعلى طرق الإمارات هذا الصيف تحتاج لإطارات تمنحك نفس الثبات. إطارات كونتيننتال الألمانية صممت لتتحمل حرارة الصيف القاسية وتمنحك أداء يمكنك الاعتماد عليه. احصل الآن على توفير يصل إلى 500 درهم عند شراء 4 إطارات كونتيننتال من الموزعين المشاركين مع كرة أديداس تريوندا مجانا.
1: ارتقي إلى الأفضل هذا الصيف مع جيتور. استفد من عرض اشتري الآن وادفع العام المقبل بدون ضريبة القيمة المضافة أو فائدة 0% وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، واحصلوا أيضا على السداد النقدي يصل إلى 7,000 درهم على طرازات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهم فقط. لمعرفة المزيد زوروا معارض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق شروط والأحكام.

0: درب الشعر من الشعار فزاع.
1: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة
2: الخليجية الإماراتية. 1009.

0: بودكاست استكانة.
1: أكثر مفهوم غلط عند المستثمرين الجدد في دبي اليوم.
2: أنت ما عندك فلوس عبد الله، عادي عندي. شو عندك راس مال؟ تعال بشتري لك في دفعة أولى للعقار وبرجع ببيع لك إياه بسرعة وبدبل لك فلوسك أو بعمل لك ربح سريع. هذا من أسوأ النصائح العقارية أو الاستثمارية في العقارات. أعطيك الحل السوي عشان الناس ما يفكروني بس سلبي. أنا أخوي عبد الله بقول لك كم أنت اليوم عندك مبلغ، مد رجليك عد لحافك، تعال بأخذ لك عقار مناسب لك على ميزانيتك. بس سبحان الله بعد شهر شهرين ست أشهر جالي مستثمر حابب عقارك وبيدفع لك فيه ربح. حلو صح؟
1: نقدر نقول إنه كان في تسرع غير محسوب.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري.

لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، التي أعطت، فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: يفوح بركان الغلا والصدر فاح، ويضيق من ليل الجفا كون فسيح، يمعود عيني على قل المراح، ويميل غصنك ويتعلق به جريح. وش فيك تاخذني على ريش وجناح، وشلون اطيح فراق وانا ما اطيح؟ طاح الضياء على جبينك واستراح، والليل من بين الجدايل مستريح، يعني جمعت الليل وانفاس الصباح حتى تجسد فيك معناه المليح، والفرحة اللي كنها طعم النجاح، والمدة اللي تجرح الكف الشحيح. مفاتنك سحر لكن سحر مباح، عليك سمي من هل الوجه القبيح، يعذب من الماء في مصبة يوم ساح، يوم استبحت القلب وش له تستبيح. اجتحتني واتقنت فن الاجتياح، وتعبتني وانا سدودي ما تبيح، متعود ان تترك على قلبي جراح، ذباح روح وتمشي بدم الجريح. اشوفك بعين الغلا والارتياح، وانسى الطعون اللي انا فيني فحيح، استوعب اخطائك وطالبك السماح، ويطغى على كيل الهجاء كيل المديح. للاح براقك وبرق الشعر لاح، اصرخ من الاعماق واقول الصحيح، انك مليح وتعتبر سيد الملاح، تستقبلك افواه ويضيع المديح.
0: أشعار فزاع، أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.

0: الأغاني الخليجية على دانة الأذين. ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: جزيرة ياس أبوظبي.
3: الصيف أجمل مع سويست. اكتشف عروضنا المميزة على سيارات الـSUV وتشمل تمويل 0%، ضريبتكم علينا، واشتري الآن وادفع في 2027. استمتع بتوفير يصل إلى 44,000 درهم وضمان 1,000,000 كيلومتر وتأمين مجاني وغيرها الكثير. زر أقرب معرض سويست إليك أو اتصل على 800-768-3278 لحجز تجربة القيادة. سويست موزعة حصريا من قبل مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.

0: صوت بلا صورة.
1: في اليوم العالمي للبيئة ندرك في هيئة البيئة أبوظبي أن مسيرة 3 عقود من العمل المتواصل أثمرت عن منظومة بيئية متكاملة تقوم على العلم والابتكار والشراكات الفاعلة، انطلاقا من رؤية قيادتنا الرشيدة،
2: انطلاقا من قناعة راسخة بأن المسؤولية المجتمعية لم تعد مجرد مبادرات موسمية أو التزام مؤسسي تقليدي، بل أصبحت ممارسة فعلية للأثر وجزءا أساسيا من استدامة الأعمال وقدرتها على النمو والتنافسية.
3: برنامجا غنيا يضم نحو 33 ورشة وجلسة إبداعية مستوحاة من شجرة الشعل المعروفة بأغصانها الوارفة وأوراقها الخضراء وأزهارها البرتقالية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء، أهلا بكم. بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، خصصت الهيئة مساعدات إنسانية جديدة بقيمة 36.7 مليون درهم لدعم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، وذلك ضمن عملية الفارس الشهم 3 التي انطلقت بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وتنفذها دولة الإمارات للتخفيف من معاناة المتضررين وتعزيز الاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة في القطاع. أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم رصد صواريخ أطلقت من إيران، مشيرا إلى أن الدفاعات الجوية تعمل على اعتراض التهديد. أفادت وسائل إعلام إيرانية اليوم بأن إسرائيل استهدفت مصنعا للبتروكيماويات في مدينة بندر ماهاجر في جنوب غربي البلاد، فيما يتبادل الجانبان إطلاق النار رغم دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى التهدئة. قال الحوثيون اليوم أنهم حضروا الملاحة البحرية على السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر. أسفر زلزال بقوة 7.8 درجات ضرب الساحل الجنوبي للفلبين صباح اليوم عن مقتل 15 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 100 شخص بجروح حسبما أعلن مسؤولون في وكالة إدارة الكوارث. أعلنت الكونغو أمس أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا ارتفع إلى 515 حالة بعد تسجيل 27 عينة جديدة إيجابية خلال الساعات 24 الماضية، فيما أظهرت بيانات حكومية أن الحالات المؤكدة تشمل 91 وفاة. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: الخليجية 1-0-1-0-0-9-0-9

0: الساعة 11 في استديوهات الخليجية دانت الأثير.
1: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
0: الخليجية 1009.
2: شاعر الوطن، سد في المحن، بإحساس وإبداع وفن، وإبداع وفن.
3: شاعر وشعري وارثه ورثه، من ساس أعسف بحور الشعر قبل امتطيها، واطلع على قمه مطاليع قرناس وروس الجبال العالية أعتليها.
4: بأيادي قيادة ترسم للمستقبل بيتا وسكن.
3: حنا عيال الشيخ زايد، هل الخير وهل الحسم للي مطول عناده لنا على كوكب هل الأرض تأثير، والشعب يبلغ غايتها باجتهاده في خدمه الدولة الطوالة. الأشابير من شعبنا فيهم صمود وإرادة، صمود
2: وإرادة. وتبني للأجيال قادم الأيام بأغلى ثمن.
5: هذا إمام الطموحات
3: الأمامية، وبالغ المستحيل وصانع الفارق.
4: بنظرة بعيدة تتجاوز المكان والزمن.
3: من شرفة القصر أناظر خلف الأسواري، وجيه ناس عسى ربي يوفقها ويزيد عزمي بفعل الخير وصراري في خدمة بلاد برق العز بارقها.
2: ولنردد شعرا وفعلا.
3: هنا هنا إلى الأمام، هنا هنا هنا هنا هنا هنا إلى القمم، هنا هنا هنا هنا هنا هنا كف السلام، هنا هنا هنا هنا هنا هنا دق الخشم.
4: نفديك بالأرواح يا وطن،
2: نفديك بالأرواح يا وطن.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وزيارة سريعة لسمع العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29، 41، البنامة 30، 33، الدوحة 31، 42، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31، 42، أما الكويت 31، 39، وأخيرا الرياض 30، 43.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: يا بحر نكد عليك الريح ما سابك، وتيار موجك ولا يمزح ولا يهرج، لو جيت في خاطرك مع جملة أحبابك في ذكريات الصدف ومر متدرج، أنا اللي يموت في طريق وحيابك وخبي الجرح بس الجرح متبرج. اشتقت لك ما عرفت الياس في غيابك، يا من وصاله بعيد ودربه معرج، ليت الزمن لي خذاك يقفل ابوابك، واني مع الناس لي مريت متفرج. ما جابك الشوق بس الحلم لي جابك، طيفك اذا سد جبالي شفته معرج.
1: على الخليجية
2: هذا الصيف أعد اكتشاف الإمارات مع أورا، برنامج ولاء مصمم لمدى الحياة. تسوق، تناول الطعام واربح مكافآت من علامات تجارية مثل برايمارك ومادر كير وتشيبوتلي وغيرها. حمل تطبيق أورا اليوم واستمتع بمزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات.
3: باقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق شروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

0: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
1: يا صانع المجد وإشراقة، أرواح شعبك للميدان سباقة.
0: نحن عندنا مثل يقول توقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ لأن الإنسان يحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملكه.

0: أسطورة الإحساس وصوت مصر الذي يأسر القلوب. أنغام في ليلة استثنائية تأخذكم في رحلة من المشاعر والإبداع.
1: لا تهجى في كفوف موهم راغي الكفوف.
0: استعدوا للسحر الألحان يوم 19/6 في كوكاكولا أرينا من تنظيم مومنتس إيفنتس الراعي الإعلامي الخليجية 1009.
1: وين تروح ما يمديك لو ترجع السماء.
0: لا تفوتوا الفرصة لحضور هذا الحفل المبهر. احجزوا تذاكركم الآن عبر بلاتينوم ليست أو موقع كوكاكولا أرينا.

0: مثلك لا حاجاك اللي اسمها
1: أحلى طرب
0: ألقى مثلك لا نظرني
2: عيونك آخر آمالي
3: جلسات
2: وليلي أطول من اليوم
4: أتراها بكثرة العشاق تحسب الدمع خلقة

0: الخليجية الإماراتية.
1: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين. عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: أشعار في الساعة، أشعار في الساعة على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.
3: مفكر الريح يومي حطم أغصاني، إن عمري وراق بجروحي هي جروحي، وإن الندى يرتمي مشتاق لحظاني، يبوح لي بالغلا وبادله بوحي، وسمعه لين يدفى البرد بلحاني. ولا انت يا ريح لا تسمع ولا توحي، عكرت صف الحياة ونومي يلهاني، وخليت سري ما بين الناس مفضوحي، يلي ذبحني ضماك وزدت بجناني، يا معتلي عرش قلبي حاكم روحي، وشلون هانت عليك تسهر أجفاني، وتقفل على الوصل باب إن كان مفتوحي، وانا ترى توني في الحب ممداني، مكان هذا معك يا خلي طموحي، سفرت والهم عقبك جاء ومساني، طيفك يدل الخفوق ويهدم اصروحي، بالله انا بنشدك قلي من الجاني، هو غموضك او ان ذنبي من وضوحي، خلاك تنسى الغلا وتحطم اغصاني، وتجي وترحل وانا جروحي هي جروحي.
1: أشعار في الساعة، أشعار في الساعة على الخليجية.
2: أشعار في الساعة على الخليجية.
4: اسمع مستمتع مع الأغاني الخليجية.

0: سيروا جزيرة ياس واستمتعوا بإجازة عائلية كلها وناسة. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن حصريا على yasisland.com.
1: الصيف أجمل مع سويست. اكتشف عروضنا المميزة على سيارات الاس يو في وتشمل تمويل 0%، ضريبتكم علينا، واشتري الآن وادفع في 2027. استمتع بتوفير يصل إلى 44,000 درهم وضمان 1,000,000 كيلومتر وتأمين مجاني وغيرها الكثير. زر أقرب معرض سويس إليك أو اتصل على 800-768-3278 لحجز تجربة القيادة. سويس موزعة حصريا من قبل مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.

0: صوت بلا صورة.
1: في اليوم العالمي للبيئة ندرك في هيئة البيئة أبوظبي أن مسيرة 3 عقود من العمل المتواصل أثمرت عن منظومة بيئية متكاملة تقوم على العلم والابتكار والشراكات الفاعلة، انطلاقاً من رؤية قيادتنا الرشيدة،
2: انطلاقاً من قناعة راسخة بأن المسؤولية المجتمعية لم تعد مجرد مبادرات موسمية أو التزام مؤسسي تقليدي، بل أصبحت ممارسة فعلية للأثر وجزءاً أساسياً من استدامة الأعمال وقدرتها على النمو والتنافسية.
3: برنامجاً غنياً يضم نحو 33 ورشة وجلسة إبداعية مستوحاة من شجرة الشعلة المعروفة بأغصانها الوارفة وأوراقها الخضراء وأزهارها البرتقالية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أهلا بكم. أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بصفته حاكما لإمارة أبو ظبي قرارا بتعيين سعادة كمال إسحاق المازمي وكيلا لدائرة المالية. بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، خصصت الهيئة مساعدات إنسانية جديدة بقيمة 36.7 مليون درهم لدعم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، وذلك ضمن عملية الفارس الشهم 3. أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم رد صواريخ أطلقت من إيران، مشيرا إلى أن الدفاعات الجوية تعمل على اعتراض التهديد. أفادت وسائل إعلام إيرانية اليوم بأن إسرائيل استهدفت مصنعاً للبتروكيماويات في مدينة بندر مهاشر في جنوب غربي البلاد، فيما يتبادل الجانبان إطلاق النار رغم دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى التهدئة. قال الحوثيون اليوم إنهم حاضروا الملاحة البحرية على السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر. أسفر زلزال بقوة 7.8 درجات ضرب الساحل الجنوبي للفلبين صباح اليوم عن مقتل 15 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 100 شخص بجروح حسبما أعلن مسؤولون في وكالة إدارة الكوارث. أعلنت الكونغو أمس أن عدد حالات الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا ارتفع إلى 515 حالة بعد تسجيل 27 عينة جديدة إيجابية خلال الساعات 24 الماضية، فيما أظهرت بيانات حكومية أن الحالات المؤكدة تشمل 91 وفاة. وصل الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى كوريا الشمالية في زيارة تستغرق يومين بعدما أشاد بالصداقة التي لا تقهر على حد قوله بين بكين وبيونغ يانغ. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: 12 الظهر على دانة الأثير.
1: خل فلوسك تشتغل لك مع ويو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io.
2: حين وحدنا زايد وراشد وإخوانهم كان بناء الإنسان هدفهم، وكانت سعادة الناس مسعاهم.
3: نحن وأبنائنا صورنا لهذا الوقت مثل ما صوروا أهلنا على ما هم فيه من ما ينقصهم، وحافظوا عليه أن نكون نحن كذلك، محافظتنا عليه بقدر قدرتنا وإمكانياتنا، كذلك مضافة على ما قدموه أسلافنا.
2: ورث الأبناء رؤية آبائهم، فأصبح قادتنا اليوم امتدادا لرؤيتهم ليكملوا المسيرة المباركة لمؤسسي وحدتهم.
4: لازم نستثمر في هذا الإنسان أكثر فترة ممكنة، أكبر كمية ممكنة، ليخدم هذه البلد أطول فترة ممكنة. أنتوا أحرار، أنتوا عيال البلد الأصيل، أنتوا عيال زايد، أنتوا عيال الإمارات، أنتوا مستقبل البلد، أنتوا مستقبل البلد.
2: قادة الإمارات اليوم هم رجال زايد.
5: بقيادة محمد بن زايد نحن عندنا جيش الحمد لله نفتخر فيه، ونفتخر بآبائهم وأمهاتهم اللي ربوهم وجعلوا منهم هذه الرجال.

0: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
1: وزيارة سريعة لسمع العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29، 41، البنامة 30، 33، الدوحة 31، 42، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31، 42، أما الكويت 31، 39، وأخيرا الرياض 30، 43.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: في نفس من يهواك مربع ومرتاع، يا مشغل التفكير صورة خياله، جرحتني في القلب في ساعة وداع، جرح النزيف ولا لقينا دواله. أحس جنه ينزع الروح نزاع، والموت في عيوني تهايا ظلاله، ولا كما هم تكسر في الأضلاع، نفسي حداها من هواها زواله. آمنت في أمره وعطيته الطاع، وهو يعذبني على كل حال،
3: وهو يعذبني على كل حال.
2: راعي جبين في دجى الليل لما، وخد كما البراق ياض اشتعاله، والعين عين اللي حذور المرتاع، والعنق عنق اللي يذير خياله، تورد على يم غزير ونباع، غر من الارام صعب المناله، ما بين قلبي والفكر دايم صراع، شنه على روحي تهافت اهواله، يا ما رفعت الصوت لكن ما شاع، صوت يردد بالصدى في يباله، شروات ذيب يربع واهليا، فات عشاء وحايل البين حاله، يهيج اشجاني ليهب ذعداء، ليت النسيميين منهم رسالة، عسى ظني فيها للعرف ما ضاع، شني على زيزة وحاضي حلالة، أمشي وسامي للطويلات ميقاع، روش الشروف وعالي من تلالة، لا في الهوى رحمة ولا منك منفاع، يا مشغل التفكير صورة خيالي.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: في الإمارات دائما هناك مكان جديد يستحق أن يكتشف وتجربة جديدة تستحق أن تعاش. الخليجية 1009 تدعوك لإعادة اكتشاف الإمارات، من المنتجعات الشاطئية الساحرة إلى الجزر الهادئة، ومن المنتجعات الصحراوية الفاخرة إلى المدن النابضة بالحياة. رحلات قصيرة وذكريات طويلة وتجارب استثنائية تعكس أرقى معاني الضيافة الإماراتية. خلال هذه الحملة سنمنح مستمعينا فرصا للفوز بإقامات مميزة في أجمل الفنادق والمنتجعات والوجهات السياحية داخل الدولة. جهز حقيبتك، حضر قائمة أغاني الطريق، وانطلق في رحلة جديدة بين كنوز الإمارات. استمع إلى الخليجية 1009 وكن على الموعد مع فرصتك للفوز بإقامة لا تنسى. شكرا يا إماراتنا، لأنها دائما تستحق أن نكتشفها من جديد. إعادة اكتشاف الإمارات من علامات الشايع التجارية، حيث يمكنك الفوز بجوائز تصل قيمتها إلى 180,000 درهم من علاماتك المفضلة، بما في ذلك برايمار، باث اند بادي ووركس، شيك شاك وغيرها الكثير، وذلك بفضل برنامج الولاء أورا.
1: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر e-end.ae. تطبق شروط والأحكام. e-end دائما في أكثر.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
0: الخليجية الإماراتية 1009.

0: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
1: يا صانع المجد وإشراقه، أرواح شعبك للميدان سباقة.
0: نحن عندنا مثل يقول توقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ إن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملكه.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: من كثرة الشعار والمستشعرون تغطرست الأوراق واغتر الحبر، ما أجهل اللي يحسب انجر اللحون يبيض الوجه ويطول فالشبر. الشاعر الحساس شعره ذو شجون يصفى معاه الجو لو انها غبر، بعيد يا شعار عن سوء الظنون، ما قلتها من غطرسها ولا كبر، قد تعتبر وجهة نظر يا مبدعون، وربما لا تعتبر، ولا ذكرت اللي على قلبي يمون عبر جسور الود والحب وعبر الشوق من وصلك يا ابو طرف فتون، يكبر مع راعيه لا منها كبر، ترى مريض السكري جرحه يهون، شوفك يكفي عن علاجها بل ابر، لو الاطباء عن علاجك يعرفون كان اصنعوا منك دواء في المختبر، صابر على حبك رغم كثر الطعون، والمشكلة حسب الكلام المعتبر، لو كانت القصة صبر أنا زبون، الصبر والأيام للعاقل عبر، القصة الوافي يموت ولا يخون، وإن الصبر نفسه يبي منا صبر.
2: أشعار فساع على الخليجية.
3: أشعار فساع على الخليجية.
2: واحد.

0: الله ندخل في التفاصيل. نقول لكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: جزيرة ياس أبوظبي.
3: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. انفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف، امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاتي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة whenyourhomeindubai.com.
4: ارتقي إلى الأفضل هذا الصيف مع جيتور. استفد من عرض اشتري الآن وادفع العام المقبل بدون ضريبة القيمة المضافة أو فائدة 0% وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، واحصلوا أيضا على السداد النقدي يصل إلى 7,000 درهم على طرازات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهم فقط. لمعرفة المزيد زوروا معارض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق شروط والأحكام.
2: صوت بلا صورة.
5: في اليوم العالمي للبيئة ندرك في هيئة البيئة أبوظبي أن مسيرة 3 عقود من العمل المتواصل أثمرت عن منظومة بيئية متكاملة تقوم على العلم والابتكار والشراكات الفاعلة، انطلاقا من رؤية قيادتنا الرشيدة،
6: انطلاقا من قناعة راسخة بأن المسؤولية المجتمعية لم تعد مجرد مبادرات موسمية أو التزام مؤسسي تقليدي، بل أصبحت ممارسة فعلية للأثر وجزءا أساسيا من استدامة الأعمال وقدرتها على النمو والتنافسية.
7: برنامجا غنيا يضم نحو 33 ورشة وجلسة إبداعية مستوحاة من شجرة الشعل المعروفة بأغصانها الوارفة وأوراقها الخضراء وأزهارها البرتقالية.
2: صوت بلا صورة.

0: موجز الأنباء من شبكة ARN.
1: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بصفته حاكما لإمارة أبوظبي قرارا بتعيين سعادة كمال إسحاق المازمي وكيلا لدائرة المالية. أعلنت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أن يوم الاثنين الموافق 15 من يونيو سيكون عطلة رسمية للهيئات والدوائر والمؤسسات التابعة لحكومة دبي بمناسبة رأس السنة الهجرية للعام 1448، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الثلاثاء 16 من يونيو. قصفت إسرائيل اليوم مجمعاً للبتروكيماويات في جنوب غرب إيران وشنت هجمات على أهداف عسكرية في مناطق أخرى، رغم ورود أنباء عن طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالامتناع عن شن مزيد من الهجمات. أعلن الحرس الثوري الإيراني أن قواته ردت على ما وصف بأنها ضربة أمريكية إسرائيلية على مجمع للبتروكيماويات في إيران بشن هجوم صاروخي على موقع مماثل في حيفا. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اليوم إن تبادل الضربات بين إيران وإسرائيل لن يؤدي إلا إلى مفاقمة الفوضى في العملية الدبلوماسية مع الولايات المتحدة وسيزيد من شكوك إيران تجاه واشنطن. أفادت تقارير أولية بمقتل ما لا يقل عن 15 شخصا في جنوب الفلبين اليوم بعد زلزال بلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر قبالة جزيرة مينداناو، مما أدى إلى إطلاق تحذيرات من أمواج مد بحري عاتية تسونامي في دول عدة. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN.
2: خلكم مستانسين ويانا على 1009
3: الخليجية.

0: الساعة 1 في استديوهات الخليجية 1009.
1: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
2: حين وحدنا زايد وراشد وإخوانهم كان بناء الإنسان هدفهم، وكانت سعادة الناس مسعاهم.
3: نحن وأبنائنا صوروا لهذا الوقت مثل ما صوروا أهلنا على ما هو فيه من ما ينقصه، وحافظوا عليه أن يكون نحن كذلك، محافظتنا عليه بقدر قدرتنا وإمكانياتنا، كذلك مضافة على ما قدموه أسلافنا.
2: ورث الأبناء رؤية آبائهم، فأصبح قادتنا اليوم امتداداً لرؤيتهم، ليكملوا المسيرة المباركة لمؤسسي وحدتهم.
4: لازم نستثمر في هذا الإنسان أكثر فترة ممكنة، أكبر كمية ممكنة، ليخدم هذه البلد أطول فترة ممكنة. أنتوا أحرار، أنتوا عيال البلد الأصيل، أنتوا عيال زايد، أنتوا عيال الإمارات، أنتوا مستقبل البلد، أنتوا مستقبل البلد.
2: قادة الإمارات اليوم هم رجال زايد.
5: بقيادة محمد بن زايد نحن عندنا جيش الحمد لله نفتخر فيه، ونفتخر بآبائهم وأمهاتهم اللي ربوهم وجعلوا منهم هذه الرجال.

0: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
1: وزيارة سريعة لسم العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29، 41، البنامة 30، 33، الدوحة 31، 42. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31، 42، أما الكويت 31، 39، وأخيرا الرياض 30، 43.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: الشعر على الخليجية.
1: الشعر.
0: الشعر.
1: على الخليجية.
2: كنت أنتظر. كنت أنتظر. وأكتم أنفاسي على بابك. يمكن اليوم من شعرت البرد تفتح لي. أو يمكن تدفي ضلوعي بجلبابك وتقول لي الغلا عادي وتسمح لي. كنت انتظر تنزل الدمعة من اهدابك وتصب دمعة من اهدابك على وحلي. يا غايتي يا غايتي شوفني والليل واحبابك. اذا انت باقي على الميعاد لو وحلي لا تترك الصمت يخفي قصة اعجابك. كابر هدوءك علشاني ووضح لي مدام حكم القدر نفس البحر جابك. لا تترك الشور للأمواج واسبح لي على جزيرة وصالي أقبل اعتابك. أهم حاجة تراعيني وتدمح لي. لكن حرام انتظر وابكي على بابك وانت ولا تتعب يدينك وتفتح لي.
1: على الخليجية.
3: الصيف أجمل مع سويست. اكتشف عروضنا المميزة على سيارات الاس يو في وتشمل تمويل 0% ضريبتكم علينا واشتري الآن وادفع في 2027. استمتع بتوفير يصل إلى 44,000 درهم وضمان 1,000,000 كيلومتر وتأمين مجاني وغيرها الكثير. زر أقرب معرض سويست إليك أو اتصل على 800-768-3278 لحجز تجربة القيادة. سويست موزعة حصريا من قبل مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
4: واحد ولا اثنين؟ معقول ثلاثة؟ لسه كثير. خلوني أختصر لكم. 7% سنويا هي عوائدكم المتوقعة المقدمة من الصكوك الوطنية. نعم 7%. ادخروا لتعززوا عوائدكم وفرصكم للفوز بمكافآت ب36 مليون درهم. لا تضيعوا الفرصة، فالعوائد أعلى والفترة محدودة. حملوا تطبيق الصكوك الوطنية أو اتصلوا على 600-522-279. تطبق الشروط والأحكام.

0: هذا الصيف استعدوا للضحك والمتعة مع المسرحية الاستعراضية منتزه الخيران ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي 2026. مواقف كوميدية، مغامرات مشوقة ومفاجآت تنتظركم داخل أجواء منتزه الخيران الجميلة في 3 يوليو الساعة 8:30 المساء والرابع من يوليو الساعة 6 المساء من تقديم شركة القيصر للفعاليات وبرعاية الخليجية 1009. لا تفوتون المتعة واحجزوا أماكنكم الحين.
1: الخليجية كانت الأثير
2: 1009. يا مهرة العام، لا والله رديتي فرس، ترفقي كن عطرك ريح حر وصهيل، العام تمشين ما حولك رجال وحرس، والحين تمشين ورقاب الخلايق.

0: الخليجية الإماراتية.
1: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
2: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
1: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: أسطورة الإحساس وصوت مصر الذي يأسر القلوب، أنغام في ليلة استثنائية تأخذكم في رحلة من المشاعر والإبداع.
1: لا تهجى في كفوف مهم راهي الكفوف،
0: استعدوا للسحر الألحان يوم 19/6 في كوكاكولا أرينا من تنظيم مومنتس إيفنتس، الراعي الإعلامي الخليجية 1009.
1: وين تروح ما يمديك لو ترجع السما بجيك.
0: لا تفوتوا الفرصة لحضور هذا الحفل المبهر، احجزوا تذاكركم الآن عبر بلاتينوم ليست أو موقع كوكاكولا.

0: خلف التفاصيل نقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: جزيرة ياس أبوظبي.
3: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. أنفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف. امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاتي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.

لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: على الخليجية. أشعار فزاع على الخليجية. قصيدة امتزجت روح الأبوة فيها بروح الصداقة، فجاء مطر الشعر مختلفا اليوم في الطرش خلية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حفظه الله. مرت أيام القنص حلوة عذية في أناسه بين مصباح ورواح، بس فيها نقص يوم أمست خلية من أبو راشد خلت من الإنشراح. ليت يا حمدان عن دار قصية، كنت في الطرشه وساعات المزاح، صيدنا وافر بأيام هنية والمعاشة والمزاقر والصياح، حلو جو الصيد من صبح العشية، وعندك ودونك ليالينا ملاح، والخوي دايم ترى يدور خوية، عادة أهل المعرفة وأهل الفلاح، وفوق هذا فالعيون البابلية صادت الصياد ما فاد السلاح، لو حضرت إن كان بتحل.
1: احصل على خصم حتى 50% على باقة مختارة من فريدوم، لا تفوت الفرصة.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: صيرمية كان له معها مخاليب وجناح القنص، لو كانت أيامه شقية لذته في النفس تجلب لارتياح. وانت يا رمز الفخر تامر علي، وان حصل مني خطأ منك السماح. والغزال اللي لعينه جاذبية، نظرته فيها من السحر المباح. عادتك صيده بلية بندقية، لو في عينه مثل ما ضرب الرماح.
2: أشعار فساع، أشعار فساع على الخليجية.
3: أشعار فساع على الخليجية.
4: واحد

0: ارتقي إلى الأفضل هذا الصيف مع جيتور. استفد من عرض اشتري الآن وادفع العام المقبل بدون ضريبة القيمة المضافة أو فائدة 0% وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، واحصلوا أيضا على السداد النقدي يصل إلى 7,000 درهم على طرازات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهم فقط. لمعرفة المزيد زوروا معارض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق شروط والأحكام.
1: هذا الصيف أعد اكتشاف الإمارات مع أورا، برنامج ولاء مصمم لمدى الحياة. تسوق وتناول الطعام واربح مكافآت من علامات تجارية مثل أولتا بيوتي وفيكتوريا سيكريت وفوتلوكر وغيرها. حمل تطبيق أورا اليوم لتتمتع بمزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات.

0: صوت بلا صورة.
1: في اليوم العالمي للبيئة ندرك في هيئة البيئة أبوظبي أن مسيرة 3 عقود من العمل المتواصل اثمرت عن منظومة بيئية متكاملة تقوم على العلم والابتكار والشراكات الفاعلة، انطلاقا من رؤية قيادتنا الرشيدة،
2: انطلاقا من قناعة راسخة بأن المسؤولية المجتمعية لم تعد مجرد مبادرات موسمية أو التزام مؤسسي تقليدي، بل أصبحت ممارسة فعلية للأثر وجزءا أساسيا من استدامة الأعمال وقدرتها على النمو والتنافسية.
3: برنامجا غنيا يضم نحو 33 ورشة وجلسة إبداعية مستوحاة من شجرة الشعل المعروفة بأغصانها الوارفة وأوراقها الخضراء وأزهارها البرتقالية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بصفته حاكما لإمارة أبوظبي قرارا بتعيين سعادة كمال إسحاق المازمي وكيلا لدائرة المالية. أعلنت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أن يوم الاثنين 15 يونيو سيكون عطلة رسمية للهيئات والدوائر والمؤسسات التابعة لحكومة دبي بمناسبة رأس السنة الهجرية للعام 1448، على أن يستأنف الدوام الرسمي

يوم الثلاثاء 16 من الشهر ذاته. قال مسؤول عسكري إسرائيلي إن الجيش مستعد لمجموعة من الخيارات في إيران، سواء استغرق الأمر أياما عدة أو مهما تطلب الأمر. قصفت إسرائيل اليوم مجمعا للبتروكيماويات في جنوب غرب إيران، وشنت هجمات على أهداف عسكرية في مناطق أخرى، رغم أنباء عن طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالامتناع عن شن مزيد من الهجمات. أعلن الحرس الثوري الإيراني أن قواته ردت على ما وصفها بأنها ضربة أمريكية إسرائيلية على مجمع للبتروكيماويات في إيران بشن هجوم صاروخي على موقع مماثل في حيفا. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية اليوم إن تبادلا للضربات بين إيران وإسرائيل لن يؤدي إلا إلى مفاقمة الفوضى في العملية الدبلوماسية، وسيزيد من شكوك إيران تجاه واشنطن. أفادت تقارير أولية بمقتل ما لا يقل عن 15 شخصا في جنوب الفلبين اليوم بعد زلزال بلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر قبالة جزيرة مينداناو، مما أدى إلى إطلاق تحذيرات من أمواج مد بحري عاتية أي تسونامي في دول عدة. وبهذا تنتهي الأخبار من شبكة ARN.

0: 2 الظهر على ساعة الخليجية.
1: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.

مساء الخير والسعادة لكل مستمعينا من خلال تواصلكم عبر بوليفارد وعلى الخليجية على 1009. مساء جديد ويوم جديد, وأيضا مسابقتنا تتواصل مع مستمعينا من خلال تواصلكم على الخليجية على 1009, وإن شاء الله بنتحدث عنها خلال هذه الساعة. ومن خلال تواصلكم أيضا سترسل الخليجية 1009 بعض تقريبا أكثر من 2000 مستمع في رحلات إقامة داخلية إلى أرجاء الدولة احتفاء بالضيافة الراقية والخدمة الاستثنائية, ومن خلال المنتجعات الشاطئية إلى كذلك أيضا الخلوات الصحراوية والمغامرات المختلفة. وندعوكم للانطلاق واستكشاف روائع ما كذلك أيضا تخبأ لكم هذه المبادرة, وكذلك من خلال مواصلة الاستماع لتحظى بفرصة الفوز بإقامتك التي لا تنساها, واكتشاف كذلك أيضا الكثير من أماكن الرائعة.

0: وكذلك إن شاء الله بعد قليل خلال ساعتنا الأولى والثانية اليوم إن شاء الله بنسحب على اسم الفائز، وكذلك أيضا من خلال تواصلكم وبنتواصل إن شاء الله مع الفائز هاتفيا ومن خلال الاختيار جائزته طبعا، ومن خلال تواصلكم عبر الاسمس على 4000 واتصالات وعلى الخليجية على 1009. عبير مساء الخير، تقول هي أشياء تعطى ولا تطلب، عفوية الحديث، اهتمام الأحبة، ووفاء الأصدقاء. شكرا لك يا عبير، وأيضا كذلك لكل المستمعين المتواصلين من خلال مسجداتهم. وإلى موضوعنا الأول،
1: جرين تي.
0: هناك 5 أشياء سأتحدث عنها نفعلها أو لا نفعلها في بداية اليوم في الصباح الباكر، ولكن سأسأل أن أنت تختار واحدة من هذه الأشياء، إما أن تذكر لي شيء أنت تحب أنك تسويه في بداية اليوم في الصباح الباكر في أول الصباح طبعا، وشيء آخر يعني لا تفضل أن أنت ممكن تسويه خلال فترة الصباح وخصوصا الصباح الأولى. إذن أشياء أنت تحب القيام بها في أول الصبح في بداية اليوم، وأشياء لا تفضل أن تقوم بها في بداية اليوم وتشعر أن الصباح يكون أفضل بدونها. مع اسماءكم عن طريق الاسمس على 4000 واتصالات وعلى الخليجية على 1009، اكتبوا لي اسماءكم خلال مسجداتكم. ويا مساء الخير والسعادة.

0: Green tea.
1: يا مساء الخير والسعادة لكل المستمعين المتواصلين وعلى الخليجية على 1009 وأيضا كذلك من خلال مسيداتكم عبر الاسمس على 4000 دوه اتصالات. عبير تقول شرب الماء في الصباح الباكر ومحباك في الصباح الباكر, شكرا لك يا عبير. أمل أهلا وسهلا, مساء الخير والسعادة وبداية مميزة دائما يا رب. تقول أحب التفاؤل, أحب تقدير الذات بتواضع وما أحب اليأس وعدم تقدير الذات, شكرا لك يا أمل. كذلك أيضا حصل بلوشي تقول بداية الصبح أحب أني أصبح على الناس اللي أحبهم, وشكرا لك يا حصة وإن شاء الله دائما كلام سعادة. مريم وعليكم السلام والرحمة يا مريم. أيضا كذلك نهاية رقمك 2, أحب أبدأ اليوم بشرب الماء وشرب شاي الأعشاب الخاص بي حاليا, شاي الأخضر أول شيء مع التمر, وما أحب أني أتريق على طول. طيب جميل, خلينا نشوف المزيد من مسيداتكم من خلال تواصلكم عبر الاسمس على 4000 دوه اتصالات. يا ترى شيء يعني تحب ان تبدا في اول اليوم, اول شيء تحب ان تسويه في بدايه اليوم, او اشياء لا تحب ان انت تفعلها في بدايه اليوم, مع اسمائكم عن طريق الاسمس على 4000 دوه اتصالات وعلى الخليجي على 1009.
0: هو الخليج,
2: هو الخليج
0: على الخليجية.
3: وزيارة سريعة لسمى العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة, والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي, ودرجات الحرارة فيها 29, 41, البنامة 30, 33, الدوحة 31, 42. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31, 42, أما الكويت 31, 39, وأخيرا للرياض 30, 43.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: ميدان الأدب خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: أنا ونيت يوم الليل دنا ونين اللي بعلاته حزينة، صبرت وكان كثر الصبر ظنا على هامش مسير العاشقين، شرات اللي بعلاته يحنى رسوم الحب في قلبه دفينا، وكم طبع بحركم من سفنا ونسبح في لجوجه مخترينا، خيالك دايما ما غاب عنا وطيفك في منامي يظنينا، ولحظة من عيونك يذبحنا بصفين الهدب والحاجبين، أنا والله لو منت المغنى وتملكني عهود من سنينا، لغني في الهوى في كل فنة وبيع بيع ناس المرحسين.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
3: الجو جوكم.

0: شو في ما يسمع عنيد، ما في مكان من بيتنا قريب، ما ياخذ كل هالوقت العجيب الجواب ياس.
1: سيروا جزيرة ياس واستمتعوا بإجازة عائلية كلها وناسة. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن حصريا على yasisland.com.

0: Green Tea.
1: يا مساء الخير والسعادة لكل المستمعين المتواصلين وعلى الخليجية. الكثير من الدراسات الطبية تشير إلى أن ما نفعله وما نتناوله في بداية اليوم يكون دائما تأثير مباشر على صحة القلب على المدى الطويل، خصوصا مع تكرار العادات غير الصحية بشكل يومي. وفي هذا الموضوع نقل تقرير عن 5 عادات ينبغي الابتعاد عنها تماما قبل الساعة 9 صباحا حتى يتم المحافظة على صحة القلب. طيب، ما هي هذه العادات الـ5 اللي ممكن أن تؤثر بشكل مباشر على القلب على المدى البعيد طبعا، وبالتالي يمكن أن تكون أثارها سلبية؟ أول شيء يحذر العلماء من تناول القهوة المنكهة المحملة بكميات كبيرة من السكر في الصباح، حيث قد تحتوي على كميات عالية من السكر تصل إلى مستويات تؤثر على توازن الجسم. طبعا تؤدي هذه المشروبات إلى ارتفاع سريع في مستوى السكر في الدم وزيادة إفراز الأنسولين بشكل مفاجئ والشعور بالجوع بعد فترة قصيرة. المخبوزات والمعجنات هي ثاني شيء على الإفطار، حيث تحتوي المخبوزات والمعجنات مثل الكرواسون والكعك المحلى وغير ذلك على كربوهيدرات مكررة دهون مشبعة، عادة ما تكون خالية من الألياف وعادة ما تكون خالية أيضا من البروتين. طبعا هذه الأطعمة تسبب ارتفاع سريع في مستوى السكر في الدم، انخفاض مفاجئ في الطاقة بعد فترة قصيرة، وقلة الشعور بالشبع لغياب الألياف ولغياب البروتين. رقم 3، اللحوم المصنعة على الإفطار. غالبا ما تحتوي اللحوم المصنعة التي يتم تناولها على الإفطار مثل اللحم المقدد، النقانق، على نسبة عالية من الصوديوم. الدهون المشبعة تحتوي الكثير منها على مواد حافظة مثل النترات التي ارتبط تناولها بانتظام بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. بعد ذلك مشروبات الطاقة، ليش؟ لأن تعد من أكثر العادات خطورة في الصباح. طيب ليش؟ لأن مشروبات الطاقة تحتوي على كميات كبيرة من الكافيين والمنبهات، تؤدي إلى تسارع ضربات القلب، ارتفاع ضغط الدم، زيادة الضغط على الجهاز القلبي الوعائي، واحتمال حدوث اضطراب في نظام القلب لدى بعض الأشخاص. كذلك أيضا بدء اليوم دون طعام أو ترطيب كافي، حيث يحذر العلماء من عدم تناول أي طعام أو شرب الماء في الصباح، خصوصا عند دمج ذلك مع التوتر أو تناول القهوة على معدة فارغة. يؤدي ذلك إلى اضطراب في مستوى السكر في الدم، وأن تبدأ اليوم دون طعام أو دون ماء فبالتالي هذا الشيء يزيد من التوتر العصبي، يزيد من إجهاد الجهاز القلبي، يزيد من الشعور السريع بالإرهاق خلال الساعات الأولى من الصباح. إذن هذه 5 عادات مهم جدا أن نبتعد عنها ما قبل 9 صباحا. طبعا هذا التقرير نشر في العديد من الدوريات الصحية وهو من التقارير المهمة. إذن عدم شرب القهوة المحلاة رقم 1، رقم 2 عدم تناول المخبوزات والمعجنات على الإفطار، رقم 3 عدم تناول اللحوم المصنعة في طعام الإفطار، وعدم شرب مشروبات الطاقة، وأن تبدأ اليوم بالطعام والماء الطعام الصحي طبعا، وأن لا تعتقد أبدا أن بدء اليوم دون طعام أو دون ماء أن ذلك يمكن أن يقلل الوزن أو أن يكون له آثار إيجابية، هو على العكس تماما. تواصلنا مستمر على الخليجية على 1-0-0-9.
2: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
0: الخليجية الإماراتية 1-0-0-9.

0: بودكاست استكانة.
1: أنا أكثر شخص ما ببيع، ضبط 1-2-3 بعدين رجع لي. أنا ضد إني أبيع حد فوق طاقته. دائما بقول للناس إنك تستثمر لازم تكون مرتاح، تنام قرير العين مش متوتر. فأنا ما بدي إياك سياسة تشد الحزام وممنوع تصرف وممنوع تسافر وممنوع تسوي وممنوع كذا. الاستثمار لازم يحسسك بطاقة إيجابية حلوة، بطاقة إيجابية حلوة. أنا صار عندي الآن خطة عم استثمر وراح يصير عندي مصدر ثاني للدخل. حلو هذا الكلام، وبطريقة ما فيها ضغط علي، أعطاني حل يريحني بدون أي ضغوطات علي، هذا حلو. لذلك أنت كنت عم تقول لي أنا مبتسم لأني ضميري مرتاح ولأني دائما متوكل على الله وبحب اللي أنا بعمله، فأنا مبسوط الحمد لله.
2: الحمد لله.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري.
4: 1-0-0

0: خلف التفاصيل نقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: جزيرة ياس أبوظبي. حول راتبك واربح بقوة.
3: تربح مرة حلو، بس ليش ما تربح كل يوم؟ ويا تطبيق ويو للأفراد خلي فلوسك تشتغل بذلك، اكسب فايدة بنسبة 6% سنويا على مدخراتك. اصرف مع ائتمان ويو واكسب 2% استرداد نقدي على مشترياتك، وابني ثروتك عن طريق استثمار شهري ثابت. افتح حساب في تطبيق ويو للأفراد اليوم وحول راتبك. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io. تطبق الشروط والأحكام. بنك ويو مرخص من البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

0: إذن لازالت مسابقتنا متواصلة مع مستمعين, وأيضا الخليجية 1009 سترسل 2000 مستمع في رحلات إقامة داخلية إلى إرجاء الدولة احتفاء بالضيافة الراقية والخدمة الاستثنائية التي تتميز بها دولة الإمارات. من المنتجعات الشاطئية إلى الخلوات الصحراوية إلى مغامرات المدينة, وندعوكم للانطلاق واستكشاف روائع ما يمكن أن يكون في هذه الرحلة. واصلوا الاستماع لتحظوا بفرصة الفوز وبإقامة لا تنساها, حيث بإمكانك أن تجهز حقائبك وأن تستعد للانطلاق بسيارتك مع وجبات خفيفة وروائع الفنادق التي تنتظرك في كل مكان, إضافة إلى الكثير من المفاجآت. واكتشف مفاتك بدعم من برنامج أورالي الولاء, وطبعا بوجود الكثير من الرعاة في مختلف الوجهات التي سنصل إليها. من علامات تجارية مثل H&M وتيك تاك وغيرها كذلك أيضا, ومن الكثير من المطاعم المختلفة ومدار كير وكذلك أيضا بريمارك. وما عليكم سوى إرسال UAE عبر الاسمس على 4000 مع أسماءكم الثلاثية, أو الدخول إلى موقعنا الإلكتروني. أيضا هناك خيار آخر, الدخول إلى موقعنا الإلكتروني والتسجيل كذلك, وانتظار السحب إن شاء الله بيكون في ساعتنا الثانية, ونحاول نتواصل مع مستمعنا الفائز ومن خلال تواصلكم كذلك أيضا عبر مثل ما ذكرنا 4000 كتابة UAE مع أسماءكم الثلاثية, وكذلك أيضا الدخول إلى الموقع الإلكتروني 1009.ae, وكذلك أيضا التسجيل للتعرف كذلك أيضا على الجوائز المختلفة الخاصة بهذه المسابقة. إذن في انتظار تواصلكم, لا ننسى نكتب أسماءنا طبعا للدخول في سحب المسابقة. شكرا لمريم الزعابي, أيضا كذلك شكرا لجمال مريم محمد. كل مستمعين تواصلوا من خلال مسجاتهم عن طريق الاسمس على 4000 دول اتصالات وعلى الخليجية 1009.
1: الخليجية الإماراتية,
2: دولة الإمارات العربية المتحدة, موطن الرجال المخلصين, أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين, عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين, وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين, بهمة عالية لا تلين ولا تستكين.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: لا شفتني ضايق وهل الدمع وابكي باقتناع، لا تحزنك عيني ولا تشرح على دمعاتها، أنا فقط حبيت أدربها على يوم الوداع. أحبابنا قاسين والأيام هي عاداتها، مهما جلسنا نضحك وناخذ من الحب المتاع، لابد لحظات المفارق نرتشف كساتها، حتى لو أكذب وأتوهم حبنا وهم وخداع. الدمعة اللي في عيوني تعكس معاناتها، حتى خفوقي لو يقول إنه على بعدك شجاع، ساعة فراقك مستحيل أن يحتمل لحظاتها. كل ما نظرت لرمش عينك جيت لأمرك بانصياع، تقول كأن الجاذبية فيها دبك ثباتها، بشبع عيوني من عيونك شوف قدر المستطاع، علو عساها تكتفي بالشوف من لذاتها. من قبل عرفك كان شعري من ضياع إلى ضياع، والحين يمشي بس لعيونك على مرضاتها، لو ما ذكرتك في قصيدي صار شعري في صراع، دفاتري تبغيك تتواجد على صفحاتها.
0: أشعار فزاع، أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: طاقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق شروط والاحكام. en دائما في اكثر.
1: حول راتبك واربح بقوة.
2: تربح مرة حلو، بس ليش ما تربح كل يوم؟ ويا تطبيق ويو للأفراد، خلي فلوسك تشتغل بذلك. اكسب فايدة بنسبة 6% سنوياً على مدخراتك. اصرف مع ائتم.
3: احصل على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: صوت بلا صورة.
1: انطلاقا من رؤية قيادتنا الرشيدة والتي تؤمن بأن حماية البيئة والعمل المناخي يشكلان جزءا أساسيا من مسيرة التنمية وجودة الحياة، وخلال هذه الأعوام طورنا برامج ومبادرات نوعية لحماية التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية على اليابسة وفي البحر.
2: يسعدنا اليوم تخريج أول دفعة بكالوريوس من كوادر التمريض في جامعة الكتيرة، وهو إنجاز يعكس نجاح الجهود المشتركة بين مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية والمؤسسات التعليمية الوطنية في تمكين الكفاءات الإماراتية وتأهيلها.
3: بلدية مدينة أبوظبي تمشي بخطوات سريعة وواثقة عشان تخلي المدينة أكثر استدامة وجمالية وجاذبية من خلال تنفيذ مشروع متكامل لتشجير الممشى والممرات في جزيرة أبوظبي والبر الرئيسي، واللي يعزز الراحة وجودة الحياة للسكان والزوار.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: وفي العناوين: رئيس الدولة يصدر قرار بتعيين وكيل لدائرة المالية، حمدان بن محمد مركز دبي التجاري العالمي يحقق ناتجا قياسيا بأكثر من 25 مليار درهم، وترامب يحض إسرائيل وإيران على وقف إطلاق النار فورا.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: من ARN أحييكم في هذه الظهيرة، أنا عامر النقيب وأقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل هذه النشرة الإخبارية، أهلا بكم. أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بصفته حاكما لإمارة أبوظبي قرارا بتعيين سعادة كمال إسحاق المازمي وكيلا لدائرة المالية. قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي في تدوينة على حسابه في منصة إكس: على مدى 47 عاما لعب مركز دبي التجاري العام

0: رمي دورا حيويا في وضع دبي على الخارطة العالمية كوجهة للأعمال واستضافة الفعاليات المتخصصة. وخلال عام 2025 واصل المركز ترسيخ مكانته محققا ناتجا اقتصاديا قياسيا بلغ 25.03 مليار درهم بنمو سنوي 12% من خلال استضافة أكثر من 108 فعاليات كبرى على مدار العام، استقطبت 2.18 مليون مشارك من بينهم 947 ألف مشارك دولي. تعكس هذه النتائج مكانة دبي كمدينة تجمع العالم وتربط الاقتصادات وتفتح آفاقا جديدة للأعمال والنمو المستدام. في محلياتنا أيضا، أعلنت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أن يوم الاثنين 15 من يونيو الجاري سيكون عطلة رسمية للهيئات والدوائر والمؤسسات التابعة لحكومة دبي بمناسبة رأس السنة الهجرية للعام 1448، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الثلاثاء 16 من يونيو. قبل أن تهتز الشباك بالأهداف، هناك حكاية تبدأ في كل مونديال، حكاية شغف يتسلل إلى المدن والمدرجات وقلوب الملايين. فكيف يبدو المشهد الأول في رحلة كأس العالم لعام 2026؟ التقرير التالي والزميلة صفاء رزق.
1: مونديال 2026 لم يعد بعيدا، بل صار يسمع في نبض الجماهير. الملاعب تتجهز، المدن ترفع إيقاعها، والناس بدأت تعيش الحدث قبل أن تبدأ أول صافرة. قمصان تجهز، أعلام ترفرف، ووجوه تنتظر لحظة تعرف أنها ستكون مختلفة. المشهد ليس في المستطيل الأخضر فقط، المشهد في المدرجات، في الساحات، في الحماس الذي يكبر كل يوم، وفي جماهير تعرف أن المونديال لا يبدأ بالمباراة الأولى بل يبدأ بالشغف. كل شيء يتحرك، من الملاعب التي تتهيأ للضوء إلى الجماهير التي تستعد لتملأ الصورة صوتا ولونا وحياة، كأن العالم كله يدخل تدريجيا في حالة كروية لا تهدأ. لم يبقى الكثير، وما يقترب ليس مجرد بطولة بل لحظة ينتظرها العالم بقلب مفتوح وعين على كرة ستدور فيدور معها الشغف من جديد.
0: النشرة متواصلة.
2: الأخبار من شبكة ARN.
0: إلى أبرز أخبار العالم، حض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إسرائيل وإيران على وقف إطلاق النار فورا بعدما استأنف الجانبان القصف لأول مرة منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار قبل شهرين. ومن جهتها تعهدت القوات المسلحة الإيرانية الرد بقوة أكبر على أي اعتداء جديد تتعرض له إيران، وذلك عقب تبادل ضربات مع إسرائيل. هذا وأطلقت إيران نحو 30 صاروخا على إسرائيل منذ مساء أمس الأحد، كما أكد مسؤول عسكري إسرائيلي، بعد تشدد المواجهات بين الجانبين للمرة الأولى منذ إعلان وقف إطلاق النار في 8 من نيسان أبريل الماضي. الحرس الثوري الإيراني أعلن عن استهداف مجمع بتروكيميائي في حيفا بإسرائيل ردا على مهاجمة إسرائيل لمصنع إيراني مشابه. هذا كما قصفت إسرائيل اليوم مجمعا للبتروكيماويات في جنوب غرب إيران وشنت هجمات على أهداف عسكرية في مناطق أخرى، رغم أنباء عن طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالامتناع عن شن مزيد من الهجمات. قال مسؤول عسكري إسرائيلي إن الجيش مستعد لمجموعة من الخيارات في إيران، سواء استغرق الأمر أياما عدة أو مهما تطلب الأمر. وفي الأثناء أعلن الجيش الإسرائيلي عن استهداف منظومات الدفاع الاستراتيجية التابعة للقوات الإيرانية. بدورها حذرت إيران من أن تبادل الضربات مع إسرائيل ستكون له تداعيات على المباحثات الجارية مع الولايات المتحدة بهدف إنهاء الحرب في المنطقة، كما أكدت أن المباحثات مع الولايات المتحدة والهادفة لوضع حد للحرب تتواصل عبر الوسيط الباكستاني رغم التصعيد الأخير المتمثل بتبادل الضربات مع إسرائيل. الصين من جهتها أعربت عن قلقها العميق من التصعيد بين إيران وإسرائيل مبدية أملها في التزام الطرفين اتفاق وقف إطلاق النار في حرب الشرق الأوسط. إلى ملف آخر، قتل 7 أشخاص فيما أصيب العشرات بجروح في اشتباكات بين الشرطة وأعضاء من حركة المحظورة في الجزء الخاضع لإدارة باكستان من كشمير، كما قال مسؤولون هذا اليوم. أبلغ الرئيس الصيني شي جين بينغ الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون استعداده للتعاون من أجل رفع العلاقات بين البلدين إلى مستويات جديدة، كما نقلت وسائل إعلام صينية. ونقلت عن الرئيس تشي قوله لكيم: أنا مستعد للعمل مع الرفيق الأمين العام من أجل الحفاظ على تواصل استراتيجي وثيق ومواصلة توجيه العلاقات بين الصين وكوريا الشمالية نحو أفاق جديدة.
2: الأخبار من شبكة ARN.
0: في أخبار العالم، أيضا ضرب زلزال بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر الساحل الجنوبي للفلبين اليوم، مما أسفر عن مقتل 15 شخصا على الأقل وانهيار مبان كما أعلنت الشرطة، في حين أدت هذه الكارثة إلى إطلاق تحذيرات من موجات مد بحرية تسونامي في كل أنحاء المنطقة. بهذا نصل إلى ختام نشرتنا، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
2: الأخبار من شبكة ARN.
3: الخليجية، والساعة الحين 3 الظهر.
4: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io.
5: 1-0-0-9

يا مساء الخير والسعادة لكل المستمعين المتواصلين وعلى الخليجية على 1009 ومن خلال تواصلكم في هذا المساء أيضا لازلنا في مسابقتنا متواصلين. طبعا الراغبين في المشاركة في مسابقتنا كتابة UAE يعني بالنسبة عندي في البرنامج عندكم فرصة خلال دقيقتين من الآن، بعد ذلك إن شاء الله بنتواصل مع المستمع اللي بيفوز بجائزتنا ومن خلال تواصلكم عبر الاسمس على 4000 دو اتصالات، وفي كل الأحوال هو فايز، وإن شاء الله أتمنى لكل مستمعين الحظ المميز في هذا اليوم في مختلف برامجنا. مريم شكرا على المسج، أيضا مريم سيف، أيضا كذلك مريم علي شكرا على المسج، هزاع الشحي، هند مساء الخير يا هند شكرا على المسج، أيضا خديجة شكرا للطنيجي، كذلك أيضا عمر تحياتي لك يا عمر، وناعمة، وأيضا كذلك محمد الكتبي ومحمد إبراهيم وكل مستمعين تواصلوا من خلال مسجاتهم. إذا كتابة UAE مع أسماءكم الثلاثية عن طريق الاسمس على 4000 دو اتصالات وعلى الخليجية على 1009. إذن بعد قليل إن شاء الله نشوف من مستمعينا إن شاء الله اللي بيكون فائز، وبنتواصل ياكم إن شاء الله أيضا بالاتصال لاختيار جائزتكم ومن خلال تواصلكم على الخليجية على 1009.

طبعا بخصوص مسابقتنا ومن خلال تواصلكم طبعا لا شك ان السيستم من خلال الكمبيوتر ومن خلال الشاشه الموجوده في الاستديو يختار من المستمعين سواء كانوا مشاركين عبر الاس ام اس او حتى من خلال التطبيق، وطبعا يجمع كل هذه الاسماء، وطبعا الاسم الكود هو UAE، كتابه UAE مع اسماءكم الثلاثيه، وطبعا في مختلف برامجنا طوال اليوم.

0: من هو الفائز اليوم؟ نحن سحبنا طبعا خلال الفاصل مع أغنية حسين الجسمي، والفائزة هي سارة عيسى الكعبي. إذن الفائزة اليوم هي سارة عيسى الكعبي، ألف مبروك لسارة جائزتها من خلال لقائنا وأيضا كذلك من خلال تواصل مستمعينا في هذا اليوم. أشكرهم جميعا التواصل في لقائنا، وإن شاء الله أيضا في مختلف برامجنا هناك أيضا المزيد من السحوبات. مبروك لسارة عيسى الكعبي، والحظ الأوفر إن شاء الله بقيت مستمعينا في برامجنا الأخرى. وأيضا كذلك غدا بيكون عندنا لقاء آخر، طبعا الاختيار ما كانت يعني جاهزة لتكون ويانا على الهواء، فنسحبنا عنها، وبالتالي أيضا إن شاء الله الحظ الأوفر لبقية مستمعينا من خلال تواصلكم على الخليجية على 1009.
1: هو الخليج على الخليجية.
2: وزيارة سريعة لسم العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29، 41، المنامة 30، 33، الدوحة 31، 42، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31، 42، أما الكويت 31، 39، وأخيرا الرياض 30، 43.
1: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: وجهك ونطق لسانك وبسمتك غير، خلطة شهد ولا عسل ولا سكر، على تلاعة جيدك أمسي بخير، كم لي ونابه منبهر وتفكر،
3: منبهر وتفكر
2: بينه وبين عيونك اللي مخادير، أقول وش بنسى وش بتذكر،
3: وش بتذكر وش بتذكر.
2: معطال كاعب غاني مغنج صغير، غرنوق روض فوقه الوسم بكر، شوفتك ليتام المشاعر تباشير، تحيي صفا جوا في بعدك تعكر، القلب بيتك وانت كل المساير، اقرب وخل الباب خلفك مسكر، ادخل وخل الباب خلفك مسكر.
0: أشعار على الخليجية.
1: على الخليجية. أشعار. أشعار على الخليجية.
4: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر end.ae. تطبق شروط والأحكام. end دائما في أكثر.
5: في الملعب الثقة تحت الضغط تصنع الفارق، وعلى طرق الإمارات هذا الصيف تحتاج لإطارات تمنحك نفس الثبات. إطارات كونتيننتال الألمانية صممت لتتحمل حرارة الصيف القاسية وتمنحك أداء يمكنك الاعتماد عليه. احصل الآن على توفير يصل إلى 500 درهم عند شراء 4 إطارات كونتيننتال من الموزعين المشاركين مع كرة أديداس تريوندا مجاناً.

0: قد تساعد بعض العادات الغذائية البسيطة مثل تناول الأطعمة الغنية بالألياف تقليل السكريات المضافة في دعم استقرار مستويات السكر في الدم. يدير جسدك عادة مستويات السكر في الدم عن طريق إنتاج الإنسولين، مما يسمح للخلايا باستخدام السكر المنتشر في الدم. ومع ذلك فهناك عوامل متعددة يمكن أن تضعف إدارة نسبة السكر في الدم وتؤدي إلى ارتفاعه. طبعا تعد إدارة نسبة السكر في الدم مهمة بشكل خاص للأشخاص المصابين، حيث قد يؤدي إلى مضاعفات يمكن أن تكون أحيانا يعني غير محببة، ولكن على الإنسان أن يقوم ببعض الممارسات الحياتية اليومية التي يمكن أن تساهم بشكل أو بآخر في ضبط السكر، منها ممارسة الرياضة والحركة على مدار اليوم، حيث يساعد الانتظام في ممارسة الرياضة والنشاط البدني على التحكم في الوزن وزيادة حساسية الإنسولين. وإذا كنت تعاني مشاكل في تنظيم مستوى السكر في الدم ففكر في فحص مستوياته بانتظام قبل وبعد التمرين. أيضا التحكم في كمية الكربوهيدرات التي نتناولها، لأن التحكم في كمية الكربوهيدرات حسب يعني المخطط الموجود للنظام الغذائي اليومي يساعد بشكل كبير في إدارتها، وكذلك أيضا في الحفاظ على مستويات مستقرة للسكر في الدم. تناول المزيد من الألياف، لأن الألياف تبطئ عملية هضم الكربوهيدرات وامتصاص السكر، مما يسهم في ارتفاع تدريجي لمستوياته في الدم. وطبعا هناك نوعان من الألياف غير قابلة للذوبان وقابلة للذوبان. شرب الماء، لأن شرب كمية كافية من الماء يحافظ على مستويات السكر في الدم ضمن المعدلات الصحية، بالإضافة إلى الوقاية من الجفاف الذي يساعد ومن خلال الماء الذي يساعد الكليتين على التخلص من السكر الزائد، بالتالي يقلل من نسبته. تحكم في كمية الطعام التي نتناولها بحيث أن تكون الكمية قليلة مناسبة وضمن حصص غذائية يعني مراقبة طبيا، وبالتالي هذا الشيء يؤدي إلى أنه لا يكون هناك ارتفاعات سريعة أو مفاجئة في السكر في الدم. اختار الأطعمة ذات المؤشرات المنخفضة، وبالتالي هذا الشيء يساعد في أن يكون كل منا قادر على أن يعيش حياة صحية متكاملة. والمهم جدا هو دائما بناء النظام الغذائي الصحي الذي يساعد بشكل كبير على أن تكون دائما وأبدا في صحة وعافية. تواصلنا مستمر على الخليجية على 1009.
1: تضحية هذه خلي بلدكم على مستوى يختلف تماما عن الدول الباقية، وانتوا استثمار هالبلد، سواء كنتوا لابسين هالبدلة او كنتوا في اي مؤسسة في دولة الامارات، انتوا الاستثمار الحقيقي، انتوا الاستثمار الحقيقي.
2: يا صانع المجد واشراقه، أرواح شعبك للميدان سباقة.
1: نحن عندنا مثل يقول توقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ إن الإنسان يحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملكه.

0: أسطورة الإحساس وصوت مصر الذي يأسر القلوب، أنغام في ليلة استثنائية تأخذكم في رحلة من المشاعر والإبداع. استعدوا لسحر الألحان يوم 19/6 في كوكاكولا أرينا من تنظيم مومنتس إيفنتس، الراعي الإعلامي الخليجية 1009.
1: وين تروح ما يمديك لو ترجع السما بجيك.
0: لا تفوتوا الفرصة لحضور هذا الحفل المبهر، احجزوا تذاكركم الآن عبر بلاتينوم ليست أو موقع كوكاكولا.

0: في الإمارات دائما هناك مكان جديد يستحق أن يكتشف وتجربة جديدة تستحق أن تعاش. الخليجية 1009 تدعوك لإعادة اكتشاف الإمارات، من المنتجعات الشاطئية الساحرة إلى الجزر الهادئة، ومن المنتجعات الصحراوية الفاخرة إلى المدن النابضة بالحياة. رحلات قصيرة وذكريات طويلة وتجارب استثنائية تعكس أرقى معاني الضيافة الإماراتية. خلال هذه الحملة سنمنح مستمعينا فرصا للفوز بإقامات مميزة في أجمل الفنادق والمنتجعات والوجهات السياحية داخل الدولة. جهز حقيبتك، حضر قائمة أغاني الطريق، وانطلق في رحلة جديدة بين كنوز الإمارات. استمع إلى الخليجية 1009 وكن على الموعد مع فرصتك للفوز بإقامة لا تنسى. شكرا يا إماراتنا، لأنها دائما تستحق أن نكتشفها من جديد. إعادة اكتشاف الإمارات من علامة الشايع التجارية، حيث يمكنك الفوز بجوائز تصل قيمتها إلى 180,000 درهم من علاماتك المفضلة، بما في ذلك برايمار، باثن بادي ووركس، شيك شاك وغيرها الكثير، وذلك بفضل برنامج الولاء أورا.
1: الصيف أجمل مع سويست. اكتشف عروضنا المميزة على سيارات الـSUV وتشمل تمويل 0%، ضريبتكم علينا، واشتري الآن وادفع في 2027. استمتع بتوفير يصل إلى 44,000 درهم وضمان 1,000,000 كيلومتر وتأمين مجاني وغيرها الكثير. زر أقرب معرض سويست إليك أو اتصل على 800-768-3278 لحجز تجربة القيادة. سويست موزعة حصريا من قبل مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
2: في أدنوك نحتفل بتتويج نادي العين بلقب البطولة هذا الموسم، ونفتخر بتجديد شراكتنا مع رابطة المحترفين الإماراتية لثلاث سنوات إضافية، ضمن التزامنا المستمر بدعم كرة القدم الإماراتية والمجتمع والرياضة وتمكين الشباب. ومن خلال حملة الإمارات الوطني نحتفي بقيم القوة والوحدة التي تجمعنا، ونعبر عن الفخر المشترك بين اللاعبين والجماهير وموظفي أدنوك وكل من يعتبر الإمارات وطنا لا.

0: إيفنت.
1: هناك الكثير لنستمتع به سويا، ومعا سنكتشف ما فاتنا الكثير من خلال الخليجية 1009 وجميع محطات شبكة ARN، ومن خلال أيضا لقائنا ب2000 مستمع ومستمعة في رحلة إقامة داخلية إلى إرجاء الدولة، احتفاء بالضيافة الراقية والخدمة الاستثنائية التي تتميز بها الإمارات، المنتجعات الشاطئية، الخلوات الصحراوية والمغامرات المختلفة تأتيكم من خلال هذه المبادرة، وكذلك أيضا من خلال دعم من برنامج أورا للولاء. طبعا أورا هو برنامج ولاء مصمم لمدى الحياة من خلال التسوق، تناول الطعام، ربح المكافآت من علامات تجارية مختلفة مثل مذاكير وبريمارك وغيرها من كذلك أيضا العلامات التجارية المختلفة. بإمكانكم زيارة الموقع الإلكتروني لأورا أو من خلال إنستغرام @AuraRewards والتعرف على التفاصيل المختلفة الخاصة بهذه المزايا المختلفة التي تقدمها من خلال برنامج الولاء المصمم لمدى الحياة.
0: الخليجية الإماراتية.
2: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
3: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه واللي ما تفكر.
2: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: أشعار فساع، أشعار فساع على الخليجية،
2: أشعار فساع على الخليجية.
3: الناس ليسوا سوى في الكره والامتنان، ولم تكن يوما من أيامها كاملة، ولا جرحني فلان أقول من هو فلان، ما عامله بالذي يبغيني، أعامله أحشم عوذيب وأقدر صهيلة الحصان، وصد عن كل رجل همتها خاملها، والحكمة من الشعر والسحر سحر البيان، اجتمعت اثنينها في فكرة شاملها، ما فيه فارس على فارس يحب الهوان، الصامل يقدر أهل الوقفها، الصاملها يستحقر الرمح نفسه، لا طعن له جبان، ما بالك فارس وقت اللقى حامله.
1: أشعار فساع، أشعار فساع على الخليجية،
2: أشعار فزاع على الخليجية.
1: 1
4: 0
1: 0

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: جوال، اختر الباقة اللي تناسبك ابتداء من 150 درهم. للتفاصيل زر تطبيق E&U UAE، تطبق شروط والأحكام. E&U دائما في أكثر.
2: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. أنفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف. امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاطي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة Win Your Home in Dubai.com.
3: ارتقي إلى الأفضل هذا الصيف مع جيتور. استفد من عرض اشتري الآن وادفع العام المقبل بدون ضريبة القيمة المضافة أو فائدة 0% وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، واحصلوا أيضا على السداد النقدي يصل إلى 7,000 درهم على طرازات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهم فقط. لمعرفة المزيد زوروا معارض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق شروط والأحكام.
4: الأغاني الخليجية على

0: صوت بلا صورة.
1: انطلاقا من رؤية قيادتنا الرشيدة والتي تؤمن بأن حماية البيئة والعمل المناخي يشكلان جزءا أساسيا من مسيرة التنمية وجودة الحياة، وخلال هذه الأعوام طورنا برامج ومبادرات نوعية لحماية التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية على اليابسة وفي البحر.
2: يسعدنا اليوم تخريج أول دفعة بكالوريوس من كوادر التمريض في جامعة الجيرة، وهو إنجاز يعكس نجاح الجهود المشتركة بين مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية والمؤسسات التعليمية الوطنية في تمكين كفاءات الإماراتية وتأهيلها.
3: بلدية مدينة أبوظبي تمشي بخطوات سريعة وواثقة عشان تخلي المدينة أكثر استدامة وجمالية وجاذبية من خلال تنفيذ مشروع متكامل لتشجير المماشي والممرات في جزيرة أبوظبي والبر الرئيسي، واللي يعزز الراحة وجودة الحياة للسكان والزوار.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة. أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن إطلاق الدورة الرابعة من جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل. حض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إسرائيل وإيران على وقف إطلاق النار فورا بعدما استأنف الجانبان القصف لأول مرة منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار قبل شهرين. أعلنت القيادة الموحدة للقوات المسلحة الإيرانية مقر خاتم الأنبياء أن طهران أنهت اليوم عملياتها العسكرية ضد إسرائيل، محذرة من شن هجمات أشد إذا واصلت إسرائيل هجماتها على لبنان. قال الحرس الثوري الإيراني إن قواته ردت على ما وصفها بأنها ضربة أمريكية إسرائيلية على مجمع للبتروكيماويات في إيران بشن هجوم صاروخي على موقع مماثل في حيفا. ذكر رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام اليوم أن إسرائيل نفذت ما يقرب من 3500 غارة جوية على لبنان ومئات التفجيرات المحكومة منذ أن أعلنت الولايات المتحدة وقف إطلاق النار في 16 أبريل نيسان. أفادت تقارير أولية بمقتل ما لا يقل عن 15 شخصا في جنوب الفلبين اليوم بعد زلزال بلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر قبالة جزيرة مينداناو، مما أدى إلى إطلاق تحذيرات من أمواج مد بحري عاتية تسونامي في دول المنطقة. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: الأربع هي الساعة على دانة الأثير.
1: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
0: شورت كات على الخليجية.
2: يوم جديد واسبوع جديد عبر دانة الأثير 1009، وهذا هو لقائنا المسائي يتجدد وياكم ومن خلال برنامج شورت كات. مستمرين إن شاء الله في التواصل لمدة ساعتين، وناخذكم كالمعتاد إلى فقرات ومواضيع مختلفة. ولكن البداية نرجع للأسبوع الماضي، كنا ننوه خلال برامجنا المختلفة عن حملة اكتشف ما فاتك في دولة الإمارات، وحان وقت المسابقة وحان وقت الفوز. وتسمعون هذه المسابقة عبر مختلف برامج إذاعة الخليجية، وعدنا فايزين يتم الإعلان عن أسمائهم أيضا في كل برامج الخليجية. ونحن في شبكة الإذاعة العربية وإذاعتكم الخليجية 1009 دائما نساعدكم في عملية البحث عن أفضل الأماكن لقضاء أجمل وأمتع الأوقات من خلال حملة اكتشف ما فاتك في الإمارات. عندنا 2000 مستمع بيستمتعون بإقامات فندقية ورحلات داخلية مميزة لتجربة الخدمات الاستثنائية اللي تقدمها مجموعة من أروع الوجهات في دولة الإمارات. عندنا منتجعات شاطئية، عندنا جزر هادية، ولكل محبي مغامرات الصحراء وكذلك لاكتشاف روائع المدينة وغيرها من هذه الوجهات الرائعة اللي فعلا تستحق التجربة والاكتشاف. ما عليكم إلا الاستماع لبرامجنا لفرصة الفوز بإقامة لا تنسى في وحدة من هذه الوجهات الرائعة. كل اللي عليكم تسوونه ترسلون كلمة UAE على رقم الاسمس 4000 مع أسماءكم الثلاثية، وبشكل تلقائي بتدخلون السحب لاكتشاف وحدة من الوجهات الرائعة في دولة الإمارات. وأيضا هناك مفاجأة أخرى بانتظاركم إذا كنتم محظوظين. عموما في هذه اللحظات إذا حابين تمنحون نفسكم الفرصة للفوز بإقامة فندقية أو رحلة مميزة داخل دولة الإمارات في وحدة من الوجهات المميزة، ما عليكم إلا إرسال كلمة UAE مع أسماءكم الثلاثية إما على رقم الاسمس 4000 أو التطبيق الخاص بالخليجية. اكتشف ما فاتك في الإمارات بدعم من برنامج الولاء أورا. بعد شوي بخبركم عن أورا وعن المتاجر وعن كل المزايا اللي يقدمها لكم هذا البرنامج المميز جدا. على رقم الاسمس 4000 نستقبل مشاركاتكم وكذلك من خلال التطبيق الخاص بالخليجية. يا مساء الخير والسعادة والحظ السعيد.

0: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
1: وزيارة سريعة لسمع العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29، 41، البنامة 30، 33، الدوحة 31، 42. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31، 42، أما الكويت 31، 39، وأخيرا الرياض 30، 43.
0: هو الخليج على الخليجية، فسرها فسرها.
2: اليوم فقرة فسرها نباكم تفسروا لنا نوعية يعني هالفئة من الناس. مثل ما يوجد أشخاص مقربين في حياتنا، أشخاص نثق فيهم، ممكن نأمنهم على أمورنا الشخصية وعلى أسرارنا، هناك أشخاص مستحيل نخبرهم بأي شيء يخص أمورنا الشخصية والخاصة، ومستحيل نبوح لهم بأسرارنا. يعني نقول هذا الشخص بالذات من بد كل الناس اللي أعرفهم، خلنا نقول علاقتي فيه شيء، سوالفي وياه شيء، يعني أني أخذ وأعطي بهذا الشخص شيء، ولكن أني أبوح بسري وأسره بأسراري هذا شيء مختلف تماما. سؤالي يقول من هو هذا الشخص؟ بالتأكيد نحن ما نبى أشخاص أو وصلت القرابة بينكم وبين هذا الشخص بكل تأكيد، ولكن نبى الشيء اللي يخليك تمتنع عن أنك تبوح بسرك لهذا الشخص تحديدا. يعني شو هي الصفة أو شو هو الشيء اللي يوضح لك أو يبين لك بأن هذا الشخص لا، يعني ما ينفع أني أقول له سر من أسراري. ويمكن حد منكم مر بهذا الموقف سابقا، إذا مو كلكم أكيد معظمكم وأغلبكم مر بهذا الموقف، أنكم سريتوا بسركم لأحد الأشخاص ولكن ندمتوا لاحقا. الأسباب تختلف صح ولا لا؟ على رقم الاسمس 4000 نستقبل مشاركاتكم أيضا من خلال تطبيق إكس آت الخليجية 1009 أو التطبيق الخاص بالخليجية. إذن سؤالنا باختصار يقول من هو الشخص اللي مستحيل وتستبعد هذا الشخص ومستحيل أنك تسره بسر من أسرارك؟ راجعين بعد شوي مع مشاركاتكم ورسائلكم، ونقول مساء الخير والسعادة دائما وأبدا لكل مستمعين اللي دائما يتابعونا ويتواصلون ويانا، واللي تواصلهم دائما يبهجنا ويسعدنا. مساك الله بالنور عبير النمر. وأمل أحمد تقول مساء الصفاء والنقاء يا مريم، في الخارج الكون وفي الداخل الذات، الحمد لله دائما وأبدا. تحية لك يا أمل، وهذه الكلمات الجميلة والأمس، يعني الكلمات اللي فيها تحية مسائية ولكن بنكهة مختلفة ونكهة مميزة. إذن راجعين بعد شوي مع مشاركاتكم ورسائلكم. في هذه اللحظات نترككم مع الفنانة بلقيس وجديدها بعنوان يا حرش.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يا طول احتسافي يا حزني والكدر، قالوا الصبر الكافي وين يفيد الصبر، وش حيلة اللي لافي على غوص الغزر من فارق الأولافي، غايص موي البحر لو من عذلني شافي، أخدوده والنحر إن كان سوى صافي، وعن لومته يعذر قفى عني وطافي، ربي البيد ونفر ربي البيد ونفر، يا رب يا لطافي غثني ضاق المفر، أصارع المدافي وابكي دمعي حمر أقبل عرب.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: الصيف أجمل مع سويست. اكتشف عروضنا المميزة على سيارات الـ SUV وتشمل تمويل 0%، ضريبتكم علينا، واشتري الآن وادفع في 2027. استمتع بتوفير يصل إلى 44,000 درهم وضمان 1,000,000 كيلومتر وتأمين مجاني وغيرها الكثير. زر أقرب معرض سويست إليك أو اتصل على 800-768-3278 لحجز تجربة القيادة. سويست موزعة حصريا من قبل مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
1: في الملعب الثقة تحت الضغط تصنع الفارق، وعلى طرق الإمارات هذا الصيف تحتاج لإطارات تمنحك نفس الثبات. إطارات كونتيننتال الألمانية صممت لتتحمل حرارة الصيف القاسية وتمنحك أداء يمكنك الاعتماد عليه. احصل الآن على توفير يصل إلى 500 درهم عند شراء 4 إطارات كونتيننتال من الموزعين المشاركين مع كرة أديداس تريوندا مجانا.
2: هل يا ترى في يوم من الأيام في زمن من الأزمنة حقبة زمنية معينة عشت فيها وسريت سرك لأحد الأشخاص، يعني قلت له أو خبرته بشيء أمر شخصي وخاص فيك، ولكن سرك هذا يعني أو خلنا نقول هذه العملية ما كانت في محلها وندمت ندم شديد. وبشكل عام من هو الشخص اللي مستحيل تسره بسر من أسرارك؟

0: فسرها. وفقرة فسرها اليوم نبحث عن الشخص اللي مستحيل تأمنه على أسرارك وتبوح له بأسرارك، تستبعده من الناس اللي ممكن يعني تخبرهم بأمورك الشخصية والخاصة، وخصوصا إذا كانت يعني أمور شخصية جدا وتعتبرها بمثابة أسرار. خلونا نشوف بعض المشاركات والرسائل اللي وصلتنا. عبير النمر تقول لي عرف أنه ممكن يضرني إذا عرف أسراري. مريم محمد تقول ما في حد تأمنه بسرك، ما في حد تأمنه بسرك. يمكن نقدر نقول عن مريم انقرصت في يوم من الأيام، يعني صار لها موقف، وأتوقع أغلب الناس يمكن منهم يعني أنا وأنتو صارت لنا مواقف سابقة مع أشخاص. وعلى فكرة الموضوع ترى ما له علاقة إذا كانت علاقتنا بهذا الشخص علاقة عميقة جدا، وعلاقة خلنا نقول يمكن حد يكون من أحد أفراد الأسرة، يعني على فكرة ممكن يكون هذا الشيء جدا يعني واقعي، وممكن يكون شخص تربطنا فيه علاقة سطحية. الموضوع أولا وأخيرا مرتبط خلنا نقول بشخصية هذا الإنسان. رسالة من أحد المتابعين يقول الثرثار، أيوة كلامك صحيح، الثرثار صعب أنك تقول له شيء وتتبع كلامك لا تقول حق حد وهذا الشيء خل بيني وبينك. وحتى لو هذا الشخص كان يعني ما يبي يبوح بهذا السر أو هذا الكلام للآخرين، يمكن تلقائيا يطلع الكلام. ليش؟ لأنه ثرثار، الواحد يوم يرمس وايد مرات يفلت منه الكلام، ما عنده كنترول في يعني خلنا نقول أو السيطرة على كبح خلنا نقول بعض الكلمات اللي تطلع منه. رسالة من أحد المتابعين يقول شخصية أم هلال هي الشخص اللي مستحيل أقول لها سري. هذا الحين عندي فضول، منو شخصية أم هلال؟ شو هي أهم سمات هذه الشخصية؟ أيضا رسالة من أحد المتابعين يقول أنا أساسا مستحيل أبوح بسري لأي إنسان. شفتوا كيف هالناس اللي واجهوا يمكن أكثر من موقف واحد وتعرضوا لمواقف قد يكون فيها نوع من الصعوبة تجاه يعني بعض الأشخاص، هني خلاص يتعلمون درس من هذا الموقف ومستحيل يبوحون بأسرارهم لأي شخص كان. إذن على رقم الاسمس 4000 نستقبل مشاركاتكم وكذلك وسائل التواصل الأخرى. موضوعنا عن الأسرار اليوم بنربطها في فقرتنا التالية، وبتعرفون تفاصيلها في الدقائق الجاية. ونذكركم أيضا مستمعينا مرة ثانية بحملة اكتشف ما فاتك في الإمارات، إذا حابين تربحون جائزة من الجوائز المميزة اللي تقدمها شبكة الإذاعة العربية لأحد المستمعين خلال برنامجنا، ما عليكم إلا أرسال كلمة UAE مع أسماءكم الثلاثية، أما على رقم الاسمس 4000 أو التطبيق الخاص بالخليجية، عشان تكونون أحد الفائزين لاكتشاف وحدة من الوجهات الرائعة في دولة الإمارات العربية المتحدة. اكتشف ما فاتك في الإمارات بدعم من برنامج الولاء أورا.
1: حركة السير على الخليجية
2: برعاية جزيرة ياس.
0: ننتقل إياكم إلى طرقات دبي الرئيسية وحركة السير فيها، والبداية من شارع الاتحاد. حاليا الزحمة تبدأ من نفق ديرا سيتي سنتر بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة. أيضا بالنسبة لشارع الشيخ محمد بن زايد الزحمة تبدأ من جسر سيتي سنتر مردف بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة. كذلك ننوه للي ماخذين شارع ند الحمر ومتجهين إلى شارع راس الخور، امتداد هذا الشارع يشهد ازدحام وبطء في حركة السير يعني بالاتجاه المؤدي من ديرة إلى بر دبي. بالنسبة للطرقات الرئيسية الأخرى في مدينة دبي فالحركة نوعا ما طبيعية وانسيابية، ودائما نقول رافقتكم السلامة.
3: استمتع بإقامة رائعة في فنادق مميزة، والعب في أحد منتزهاتنا الترفيهية عالمية المستوى. للحجز yesisland.com.
4: لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، التي أعطت فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: بودكاست استكانة.
1: اختصار سريع، احنا في عام 2008 اكبر ازمه اقتصاديه شهدها الانسانيه بعد الكساد العالمي، طلعت دبي سلمت برج خليفه ومترو دبي ابهرت العالم، ضد كل توقعات العالم كانت لك انتهت دبي. اجت ازمه الكوفيد عملت اكبر معرض في التاريخ في الشرق الاوسط واستضافت 25 مليون زائر. ما كان حدا بيعرف انه الامارات عندها قوه عسكريه ودفاعيه اكثر من دول بتدعي ان عندها افضل انظمه دفاعيه في العالم. هذه الارض مباركه. انا دائما بقول ايام الله يرحمه الشيخ زايد والشيوخ المؤسسين كانوا بيعملوا كتير خير والبركه تورث لسابع جيل.
2: اذا راس الهرم يقول لك لا تشيلها فانت في النهايه ليش تشيلها؟
1: كلنا صرنا لنشيلها
2: الحمد لله.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية خبير وإعلامي عقاري.
0: الخليجية
4: دانت الأثير 1-0-0-9.
5: هذا صيف أعد اكتشاف الإمارات مع أورا، برنامج الولاء المصمم لمدى الحياة. تسوق وتناول الطعام واربح مكافآت من علامات تجارية مثل American Eagle و Bath & Body Works و Raising Cane's وغيرها. حمل تطبيق أورا اليوم واحصل على مزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات.

0: حبل الكذب قصير،
1: كل يرى الناس بعين طبعا،
2: كل يغني على ليلى.
0: ليه ما يطول العنب حامض عنه يقول،
2: اللي ما يعرف الصقر يشوي.
1: انتو شو ذكركم في هذه الامثال؟ تعرفون شو قصتهم؟
3: قصة مثل
4: لأن في بعض الأحيان الواحد يوم يبوح بسره لأحد الأشخاص يندم على اختياره لهذا الشخص تحديدا. وسألناكم، بدينا برنامجنا بهذا السؤال، من هو الشخص اللي تستبعدونه ومستحيل تبوحوا له بسر من أسراركم؟ مساك الله بالنور. الشيمة راشد تقول، اللي ينقل لي أسرار غيري أكيد بينقل سري لغيري. كلامك صحيح ومنطقي واقعي، واحد زايد واحد يساوي اثنين، سواء كان الموضوع عبارة عن سر أو مجرد كلام. يعني الموضوع إذا كان يدخل فيه الغيبة والنميمة، يوم تسمعون شخص يتكلم عن فلان وعلان، عرفوا أنكم أنتوا أول ما تطلعون خارج حدود هذا المكان أو هذه القاعة أو الغرفة بيتكلمون عنكم. يا مساء الخير والسعادة لكل من انضم للتواصل والمتابعة في هذه اللحظات، خصوصا مستمعين المشاركين في حملة اكتشف ما فاتك في الإمارات. نذكركم بأن إن شاء الله بيتم الإعلان عن اسم الفائز في بداية ساعتنا الثانية، وإذا حابين تشاركون وتكونون جزء خلنا نقول من هذه الحملة وتمنحون نفسكم الفرصة للدخول للسحب والفوز ب قد تكون جائزة، قد تكون أكثر من جائزة في حملة اكتشف ما فاتك في الإمارات، ما عليكم إلا إرسال كلمة UAE مع أسماءكم الثلاثية، تبعثون بكلمة UAE سواء على رقم الاسم 4000 أو التطبيق الخاص بالخليجية، ونقول حظ موفق للجميع. إلى فقرة قصة مثل. يوم نتكلم أو نتحدث مع أحد الأشخاص في أمر خلنا نقول فيه نوع من الأهمية والسرية، تتردد مقولة شهيرة، الحيطان لها آذان أو الحيطان لها ودان. وتشير هذه العبارة أو هذا المثل يشير إلى الحرص الشديد في الكلام أو خفض الصوت عشان يعني ما حد من الموجودين يسمع الحوار اللي يدور بيننا وبين هؤلاء الأشخاص. هذه العبارة واحدة من أهم الأمثال الشعبية اللي تم تداولها عندنا في البلدان العربية بشكل عام، ولكن هذا المثل ليس عربيا على الإطلاق، يعود أصله إلى بريطانيا. يقولكم كاثرين ملكة بريطانيا السابقة، يشاع أن هذه الملكة قامت ببناء أدوات تصنت خاصة وفتحات خفية في قصورها تطل على قاعات الاستقبال والمطابخ، وكانت تفعل ذلك لتستمع سرا إلى أحاديث العامة والخدم عشان ما يفوتها شيء. ومن هنا أطلق أحد وزرائها مقولة للجدران آذان. يا مساء الخير والسعادة لكل من انضم للتواصل والمتابعة في هذه اللحظات، يمع الشامسي، حنان، ناعمة، عاشة، حمد محمد، عليا، هزاع، أحمد إبراهيم، أيضا عبير، وكذلك شيمة، وعدنا مجموعة من المشاركين والمشاركات في مسابقتنا. نتمنى لكم الحظ السعيد. دقايق راجعين ونتعرف وياكم على اسم الفايز في مسابقتنا لهذا اليوم، وتحديدا في برنامج شورت كات اكتشف ما فاتك في الإمارات.
5: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
3: الخليجية الإماراتية 1009.

0: هذا الصيف استعدوا للضحك والمتعة مع المسرحية الاستعراضية منتزه الخيران ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي 2026. مواقف كوميدية، مغامرات مشوقة، ومفاجآت تنتظركم داخل أجواء منتزه الخيران الجميلة. في 3 يوليو الساعة 8:30 المساء، والرابع من يوليو الساعة 6 المساء، من تقديم شركة القيصر للفعاليات وبرعاية الخليجية 1009. لا تفوتون المتعة واحجزوا أماكنكم الحين.
1: أشعار في الساعة، أشعار في الساعة على الخليجية،
2: أشعار في الساعة على الخليجية.
3: شاعرنا بواخر أفكاره تلاطمه في محيطه، قبل ذكره يشتهر ويصورونها للمجلة، يوم شاف البرق والرعاد له نبرها سليطه، قال للهاجوز سل السيف للمعنى وسله، أمطرت رحمه من الله وابتسم ثغرة البسيطة، ابتسامة خلت الولهان من حقه يتولى. يا حبيبي والبنادم يتأثر من محيطه، لو أحاسيس المودة في ضميرها مستقلة، ما أقدر أحدد سيول الغيم في ظهره الخريطة، إنما حبك في قلبي أقدر أحدد محلها، الهجر جرحه يدين مواصلك تقدر تخيطه، وأنا أشوف اليوم هذا فرصة مواصل. يلا
1: أشعار في الساعة، أشعار في الساعة على الخليجية،
2: أشعار في الساعة على الخليجية.
1: 1-0

حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. أنفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف. امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاطي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: صوت بلا صورة.
1: انطلاقا من رؤية قيادتنا الرشيدة والتي تؤمن بأن حماية البيئة والعمل المناخي يشكلان جزءا أساسيا من مسيرة التنمية وجودة الحياة، وخلال هذه الأعوام طورنا برامج ومبادرات نوعية لحماية التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية على اليابسة وفي البحر.
2: يسعدنا اليوم تخريج أول دفعة بكالوريوس من كوادر التمريض في جامعة الفجيرة، وهو إنجاز يعكس نجاح الجهود المشتركة بين مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية والمؤسسات التعليمية الوطنية في تمكين الكفاءات الإماراتية وتأهيلها.
3: بلدية مدينة أبوظبي تمشي بخطوات سريعة وواثقة عشان تخلي المدينة أكثر استدامة وجمالية وجاذبية من خلال تنفيذ مشروع متكامل لتشجير الممشى والممرات في جزيرة أبوظبي والبر الرئيسي، واللي يعزز الراحة وجودة الحياة للسكان والزوار.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. توفي 7 أشخاص وأصيب 9 آخرون في حادث مروري قوي على شارع الإمارات بعدما اصطدمت حافلة صغيرة بشاحنة كانت متوقفة في وسط الطريق إثر تعرضها لحادث سابق. هذا وحذرت شرطة دبي من خطورة الوقوف في وسط الطريق بسبب الأعطال الفنية أو نفاد الوقود أو تعطل الإطارات، مؤكدة أن مثل هذه السلوكيات تعد من أخطر المخالفات المرورية التي قد تتسبب في حوادث بليغة ووفيات. حض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إسرائيل وإيران على وقف إطلاق النار فورا بعدما استأنف الجانبان القصف لأول مرة منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار قبل شهرين. أعلنت القيادة الموحدة للقوات المسلحة الإيرانية مقر خاتم الأنبياء أن طهران أنهت اليوم عملياتها العسكرية ضد إسرائيل محذرة من شن هجمات أشد إذا واصلت إسرائيل هجماتها على لبنان. نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول قوله اليوم إن إسرائيل أوقفت غاراتها على إيران بناء على طلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. قال الحرس الثوري الإيراني إن قواته ردت على موصفها بأنها ضربة أمريكية إسرائيلية على مجمع للبتروكيماويات في إيران بشن هجوم صاروخي على موقع مماثل في حيفا. قالت مصادر أمنية اليوم إن ضربتين بطائرات مسيرة استهدفتا معسكرا للمعارضة الكردية الإيرانية شرقي أربيل في العراق وقاعدة للبشمركة دون ورود تقارير عن وقوع أي إصابات. ذكر رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام اليوم أن إسرائيل نفذت ما يقرب من 3500 غارة جوية على لبنان ومئات التفجيرات منذ أن أعلنت الولايات المتحدة عن وقف إطلاق النار في منتصف أبريل نيسان الماضي. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: كانت الأثير 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية.
6: الأغاني الخليجية بدون توقف على 1-0

0: شورت كات على الخليجية. مساء الخير والسعادة من خلال ساعتنا الثانية من شورت كات وخلال برامج الخليجية. تسمعون هذه المسابقة وهذه الحملة اللي هي اكتشف ما فاتك في الإمارات. حلو الواحد يعني ينعش صيفه وكذلك يتواجد في أبرز وأهم الأماكن الموجودة عندنا في دولة الإمارات العربية المتحدة. الأماكن اللي يمكن يكون زارها سابقا وأماكن جديدة بالنسبة له ما زارها وفعلا تستحق الاكتشاف. كل اللي عليكم تسوونه مستمعينا عشان تكونون ضمن الفائزين في هذه المسابقة أنكم تكتبون كلمة UAE مع أسماءكم الثلاثية وتشاركونا على رقم الاسمس 4000 أو التطبيق الخاص بالخليجية. وحان الوقت لنكتشف الفائز في مسابقتنا لهذا اليوم ونقول مساء الخير.
1: أهلين مرحبا.
0: يا هلا مرحبا بك مريم ويانا مريم الفارسي.
1: اي نعم حبيبتي.
0: نقول لك الف مبروك يا مريم، فزتي ويانا بجائزه. بس انا وانتي ما نعرف الحين شو الجائزه، للحين ما نعرف. بس خبرينا اول شيء انتي من وين؟
1: من الامارات.
0: من الامارات، من دبي. اوكي حلو. الواحد من دبي يمكن تطلع له وجهه في دبي، ممكن يكون زارها سابقا او ما زارها، ويمكن وجهه ثانيه في اماره اخرى، وحلو الواحد يكتشف الامارات الثانيه. انزين خبريني، بما ان اسم الحمله اكتشف ما فاتك في الإمارات، شو أكثر شيء تحبينه متعلق بالإمارات أو موجود في الإمارات له علاقة بالإمارات بشكل عام؟
1: الصراحة الإمارات كل شيء فيها حلو، ما أقدر يعني أميز شيء عن شيء. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله على هالنعمة اللي نحن عايشين على أرضها، والله يحفظها يا رب العالمين ويزيدها أمن وأمان، والله يحفظ شيوخنا يا رب.
0: آمين يا رب. وأماكن كثيرة جدا موجودة عندنا في دولة الإمارات فعلا تستحق الاكتشاف. بس خبرينا حظك حلو في الحياة؟
1: الحمد لله.
0: الحمد لله. أيوة دام أنك ربحتي ويانا، يعني اختارت الكمبيوتر بين كم كبير وهائل من المشاركات اللي وصلتنا سواء على رقم الاسمس 4000 أو التطبيق الخاص بالخليجية. نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف حظ مستمعتنا مريم، ونقول لمريم مبروك مبروك عجمان سراي ريزورت، إقامة عائلية لمدة ليلة في منتجع عجمان سراي لشخصين بالغين وطفلين مع الإفطار.
1: الحمد لله.
0: مو بس كذي مريم، تكتشفون جمال المكان اللي يحتوي على مزايا من تقدمة برنامج الولاء ماريوت بونفوي، منها شاطئ خاص، ثلاث مسابح خارجية. بما أن الإقامة بتكون عائلية فهناك منطقة مخصصة للأطفال للعب طبعا، وغيرها الكثير من الخدمات. مريم هذا مو بكل شيء، إذا كان حظك حلو بزيادة، حلو إكسترا، ممكن تربحين يانا جائزة ثانية
1: إن شاء الله.
0: ومن خلال برنامج شورت كات تسمعون يانا هذه المسابقة، وأكيد من خلال مختلف برامج إذاعة الخليجية. ولكن اليوم الفائزة الأول أو الفائزة الأولى كانت عندنا مريم، ونشوف إذا كانت عندها جائزة ثانية بالإضافة إلى هذه الإقامة. نقول بسم الله الرحمن الرحيم وذولاب الحظ في هذه اللحظات يلف ويدور يلف ويدور. نقول لك ألف مبروك، ربحتي ويانا فاوتشر من تقدمة باث اند بودي ووركس، هذا المتجر الموجود أكيد في مختلف مراكز التسوق في مدينة دبي، ونقول لك مبروك للمرة الثانية.
1: الحمد لله رب العالمين.
0: وإن شاء الله الله يسلمك، وإن شاء الله يكون حظك دائما جميل في الحياة مع إذاعة الخليجية وفي الحياة إجمالا.
1: آمين. ما قصرت حبيبتي، يعطيكم العافية على هالإذاعة الحلوة.
0: شكرا على تواصلت ويانا، وشكرا على مشاركاتك على فكرة مريم، يعني نخبر المستمعين.
1: أنا دائما من المشاركين خاصة إذا أسير الدوام الصبح.
0: تستاهلين، دام أنك واحدة من مستمعين ومستمعاتنا اللي الدايمين فتستاهلين الجائزة.
1: واجقصرين حبيبتي.
0: شكرا يا مريم، مبروك مرة ثانية، وإن شاء الله قسم الجوائز بيتواصلون وياك
1: إن شاء الله حبيبتي.
0: مثل ما فازت ويانا مستمعتنا مريم، فالفرصة والمجال أمامكم أنتم مستمعين للفوز بجائزة أو مجموعة من الجوائز المقدمة من الرعاة، رعاة حملة اكتشف ما فاتك في الإمارات. ما عليكم إلا إرسال كلمة UAE مع أسماءكم الثلاثية إما على رقم الاسمس 4000 أو التطبيق الخاص بالخليجية. ونذكركم أيضا بأن اليوم اكتشفنا الفايز أو الفايزة ويانا ونقولها مبروك للمرة العاشرة. ولكن المجال متاح ومفتوح أمامكم للمشاركة، وجميع المشاركين أسماءهم تدخل السحب، وإن شاء الله يحالفكم الحظ سواء في برنامجنا غدا أو في البرامج الأخرى.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وزيارة سريعة لسمع العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29، 41، البنامه 30، 33، الدوحة 31، 42، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31، 42، أما الكويت 31، 39، وأخيرا الرياض 30، 43.
0: هو الخليج على الخليجية. شورت كات على الخليجية.
2: يا مساء الخير والسعادة لكل متابعينا في هذه اللحظات، عوش مساك الله بالنور والسرور. أيضا تحية لتعبير النمر مرة ثانية وكل من انضم للتواصل والمتابعة. قبل شوي كنا نتكلم عن الأسرار، أمل تقول مساء التآلف والأرواح المتآلفة يا مريم. تقول بالنسبة للأسرار، هناك أسرار لا تباح ولا تحكى إلا في السجود، وهناك أسرار لا تباح ولا تحكى من جمالها، ودائما الأسرار تحكى لمن يهمهم أمرنا ومن يتصفون بالحنان لحنانهم، لأن الأسرار لا تباح منهم. تقول سبحان الله في ناس يعني ترتاحون يوم تقول لهم أسراركم، وعلى عكس يعني الناس الآخرين. تحياتنا لتشا مستمعتنا أمل، وشكرا على هذه الكلمات الجميلة اللي بعثتيها. أنزين، في هذه اللحظات بننتقل ياكم إلى وين؟ إلى بريطانيا. زوار بريطانيا أو إذا زرت بريطانيا سابقا، أعطوني اسم مدينة أو مقاطعة تتبع بريطانيا زرتوها سابقا، سواء لندن أو غير لندن، سواء كانت مدينة واحدة أو عدة مدن أو عدة مقاطعات تتبع بريطانيا. على رقم الاسم 4000 نستقبل مشاركاتكم، وكذلك من خلال وسائل التواصل الأخرى. دام أن يبنى طاري مدينة، فأتوقع عرفت أن فقرتنا الجاية بتكون فقرة اسم على مسمى. التفاصيل إن شاء الله بعد لحظات. لكل محبي القصايد، بعد شوي بنكون ياكم مع الشاعر سعد المطرفي وقصيده بعنوان أبشرك. أما الحين نسمع ياكم جديد الفنانة بلقيس على الخليجية 1009، وساعتنا الثانية من شورت كات.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: يقول أبشرك من فضل ربي عزيزي، وإيماننا تندى وبوجيهنا دم. ماني ولد عم الصغار الرديين، أنا الكل أهل الفعايل ولد عم. ما ينكر قرب اللحم والشرايين والدم، لكن فيه قربة غراجم، قرب النفوس اللي على دنيا نودين، اللي ما هي بلا البيع ولا على كم. أنا ولد عم الذي خاطره زين، وأنا ولد عم الذي يجري الهم، وأنا ولد عم الذي يقلع الدين، وأنا ولد عم الفرج ساعة الغم، وأنا ولد عم الدول الضعيفين، وأنا ولد عم اللي له الردى السم. أنا ولد عم الرجال العزيزين، كسابة الأمداح كراهة الذم. الطيب كم قرب رجال بعيدين، وصاروا به أكثر من مجرد بنية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
3: ارتقي إلى الأفضل هذا الصيف مع جي تور. استفد من عرض اشتري الآن وادفع العام المقبل بدون ضريبة القيمة المضافة أو فائدة 0% وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، واحصلوا أيضا على السداد النقدي يصل إلى 7,000 درهم على طرازات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهم فقط. لمعرفة المزيد زوروا معارض جي تور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق شروط والأحكام. فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة end.ae. تطبق شروط والاحكام. end دايما في اكثر.

0: Take Sheikh Zayed Road. Go from Al Sukaim Road. Exit Al Falik Street. Take Al Wasl Exit.
1: اسم علم سمى. واليوم بما أن حطينا الرحال في بريطانيا وكان المثل مثل بريطاني الحيطان لها آذان، وهذا المثل القادم من بريطانيا وتحديدا في عهد الملكة كاثرين اللي هي اللي طبعا كانت مثل ما نقول تتنصت على القصر وكل ما في القصر وكل من في القصر، وأطلق عليها أحد وزرائها مقولة للجدران آذان، وذلك لأنها كانت تحط أدوات تنصت داخل القصر. عموما بعدنا في بريطانيا وطلبنا منكم تعطونا أسماء أبرز المدن والمقاطعات البريطانية سواء زرتوها أو ما زرتوها، المقاطعات والمدن اللي تعرفونها واللي تقع في حدود بريطانيا. رسالة من أحد المتابعين يقول أوكسفورد، لندن ومانشستر، هذه المدن اللي زرتها. الرسالة من مستمعنا يوسف، كذلك مقاطعة ويلز من أحد المتابعين، لندن، برمنغهام، كذلك أوكسفورد. هالرسالة وصلتنا أيضا من أحد المتابعين. على فكرة اليوم اخترنا لكم مدينة من مدن بريطانيا بنتكلم عنها وبنتكلم عن سبب تسميتها بهذا الاسم، ولكن في وقفتنا الجاية والأخيرة. إذن لكل من حاب يشاركنا ويتواصل يانا على رقم الاسمس 4000 نستقبل مشاركاتكم، وكذلك من خلال وسائل التواصل الأخرى. هل يا ترى كانت لكم زيارة إلى وحدة من المدن أو المقاطعات البريطانية؟ وما هي أبرز المدن والمقاطعات اللي مرت عليكم أو تعرفونها واللي تقع مثل ما قلنا في حدود بريطانيا؟ على رقم الاسمس 4000 وكذلك من خلال وسائل التواصل الأخرى نستقبل مشاركاتكم. في هذه اللحظات ننتقل ياكم إلى طرقات دبي الرئيسية وحركة السير فيها.
2: الخليجية، وسير على الخليجية
3: برعاية جزيرة ياس.
1: درب السلامة لكل مرتادي الطرقات، ونبدأ وياكم من شارع مسقيم. للي ماخذين شارع مسقيم متجهين إلى شارع الخيل بيواجهون كثافة في المركبات، وكذلك بالاتجاه الآخر من شارع مسقيم إلى شارع الشيخ محمد بن زايد، كذلك هناك نوعا ما بطء في حركة السير. كذلك شارع الخيل من أمام دبي هيلز مول بالاتجاه إلى منطقة غدير الطير بالاتجاهين يشهد ازدحام وكثافة في المركبات بالانتقال إلى شارع الاتحاد. الزحمة حاليا تبدأ من نفق ديرة سيتي سنتر بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة. عندنا شارع الرباط المؤدي إلى شارع ند الحمر، هناك كثافة مركبات. أيضا اللي ماخذين شارع الشيخ محمد بن زايد، الزحمة حاليا تبدأ من تقاطع الورقة الأولى بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة. كثافة المركبات لا تزال مستمرة على شارع راس الخور بالاتجاه من ديرة إلى بر دبي. بالنسبة للطرقات الرئيسية الأخرى في مدينة دبي فالحركة طبيعية وانسيابية، ودائما نتمنى أنكم تلتزمون بقواعد السير والمرور حفاظا على سلامتكم وسلامة الآخرين.
4: استمتع بإقامة رائعة في فنادق مميزة والعب في أحد منتزهاتنا الترفيهية عالمية المستوى. للحجز yesisland.com.
2: الخليجية الإماراتية.
5: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
6: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي انت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه
5: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: أسطورة الإحساس وصوت مصر الذي يأسر القلوب، أنغام في ليلة استثنائية تأخذكم في رحلة من المشاعر والإبداع.
1: لا تهجى في كفوف في موهم راغي الكفوف،
0: استعدوا للسحر الألحان يوم 19/6 في كوكاكولا أرينا من تنظيم مومنتس إيفنتس، الراعي الإعلامي الخليجية 1009.
1: وين تروح ما يمديك لو ترجع السما بجيك.
0: لا تفوتوا الفرصة لحضور هذا الحفل المبهر، احجزوا تذاكركم الآن عبر بلاتينوم ليست أو موقع كوكاكولا أرينا.
1: بشارك من يحبك فيه.
2: واحد صفر صفر تسعة، الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: واحد ولا اثنين؟ معقول ثلاثة؟ لسه كثير. خلوني أختصر لكم، 7% سنوياً هي عوائدكم المتوقعة المقدمة من الصكوك الوطنية. نعم 7%، ادخروا لتعززوا عوائدكم وفرصكم للفوز بمكافآت ب36 مليون درهم. لا تضيعوا الفرصة، فالعوائد أعلى والفترة محدودة. حملوا تطبيق الصكوك الوطنية أو اتصلوا على 600-522-279. تطبق الشروط والأحكام.
1: الخليجية 1009.
2: هذا الصيف أعد اكتشاف الإمارات مع أورا، برنامج ولاء مصمم لمدى الحياة. تسوق، تناول الطعام واربح مكافآت من علامات تجارية مثل H&M، بوتس، شيك شاك وغيرها. حمل تطبيق أورا اليوم واحصل على مزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات. لمعرفة المزيد زر الموقع الإلكتروني www.aura-mina.com أو إنستغرام @aura_rewards.

0: Take Sheikh Zayed Road. Go from Al Sukaim Road. Exit Al Falik Street. Take Al Asl Exit.
1: اسم علم سمى.
2: نرجع وياكم ونروح ناخذ جولة إلى بريطانيا. ونعرف أن الكثير من الناس يحبون بريطانيا ويحبون يعني من زوار خلنا نقول المدن البريطانية المختلفة. سألناكم عن أبرز المدن والمقاطعات سواء زرتوها أو ما زرتوها تتبع بريطانيا. عندنا لندن من مستمعتنا أمل أحمد تقول لندن وبس، يعني هذه المدينة اللي زارتها. أيضا عندنا رسالة من أحد المتابعين يقول باث أروع منطقة في بريطانيا كانتربري، وسبب تسمية باث أتوقع بخصوص الحمامات الرومانية. هذه المعلومة صحيحة 100%، وهذه المنطقة أنا زرتها وكانت فعلا منطقة جميلة. أيضا رسالة من نفس المستمع يقول زرت يورك في الشتاء كانت روعة، وبرايتون أيضا، برايتون بحرها حلو. فعلا هناك الكثير من المدن الجميلة تتبع بريطانيا، ومنها المدن اللي ذكروها مستمعينا ومدن أخرى. اليوم بنحط الرحال في وحدة من أبرز المدن البريطانية، كامبريدج. سميت مدينة كامبريدج في المملكة المتحدة بهذا الاسم لموقعها الجغرافي كجسر فوق النهر، فوق نهر كام تحديدا. والاسم يتكون من مقطعين، كام اسم النهر اللي تمر المدينة عبره، وبريدج كما هو معروف الجسر، يعني المعنى الحرفي الجسر أو جسر فوق نهر كام، وبذلك سميت كامبريدج بهذا الاسم. وصلنا ياكم مستمعينا في هذه اللحظات إلى ختام البرنامج. شكرا لكل من تابعنا وتواصل يانا في شورت كات. يتجدد اللقاء ياكم غدا إن شاء الله الساعة 4 عصرا، ولكن كالمعتاد ننوه بأن تواصلكم دائما مستمر. وختام برامج الخليجية مع الزميل عبدالله بعد دقائق قليلة في برنامج دات خليجي. ونذكركم أيضا بأن خلال برنامج عبدالله كذلك بنكتشف أحد المستمعين وأحد الرابحين في حملة اكتشف ما فاتك في الإمارات. كل اللي عليكم تسوونه تبعثون بكلمة UAE مع أسماءكم الثلاثية على رقم الاسمس 4000 أو التطبيق الخاص بالخليجية عشان تكتشفون وحدة من الوجهات الرائعة في دولة الإمارات. إذن في هذه اللحظات نختم برنامجنا بهذه المحطة الغنائية الوطنية. كنت ياكم مريم الجسمي، ومع ألف سلامة.
1: الخليجية الإماراتية،
3: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين، بهمة عالية لا تلين ولا تستكين.

0: الساعة على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: ثلاث مرات وانت تدور فراقي، وثلاث مرات وانا اقول لا ترحل. الظاهر ان الغلا ما عاد له باقي، بيني وبينك اشوف الوضع مستفحل. عشرة زمن تجبر المشتاق يشتاقي، سحلتها بالهجر والوصل ما يسحل. عليك صابر وهذه قيمة اخلاقي، لان ارض الوفا دون الوفا تمحل. ولانك الغالي اللي حرك اشواقي، بمكحلات العيون اللي بلا مكحل. بالرقة انت الارق وذوقك الراقي، وبين الخصور النواحل خصرك الانحل. وقلوب عشاقك اللي كثر عشاقي، عيونهم نحل لان شفاتك المنحل. اصعب سؤال في حياة العاشق الشاقي، اللي طرحت عليك وما لقيت الحل. وشلون ترحل وحبك وسط لعماقي، وانا نويت الرحيل وما قدرت ارحل.
0: اشعار فزاع على الخليجية.
1: اشعار فزاع على الخليجية.
3: الجو جوكم على الخليجية 1-0-0-9.
4: في الإمارات دائما هناك مكان جديد يستحق أن يكتشف، وتجربة جديدة تستحق أن تعاش. الخليجية 1-0-0-9 تدعوك لإعادة اكتشاف الإمارات، من المنتجعات الشاطئية الساحرة إلى الجزر الهادئة، ومن المنتجعات الصحراوية الفاخرة إلى المدن النابضة بالحياة. رحلات قصيرة وذكريات طويلة وتجارب استثنائية تعكس أرقى معاني الضيافة الإماراتية. خلال هذه الحملة سنمنح مستمعينا فرصا للفوز بإقامات مميزة في أجمل الفنادق والمنتجعات والوجهات السياحية داخل الدولة. جهز حقيبتك، حضر قائمة أغاني الطريق، وانطلق في رحلة جديدة بين كنوز الإمارات. استمع إلى الخليجية 1-0-0-9 وكن على الموعد مع فرصتك للفوز بإقامة لا تنسى. شكرا يا إماراتنا، لأنها دائما تستحق أن نكتشفها من جديد. إعادة اكتشاف الإمارات من علامة الشايع التجارية، حيث يمكنك الفوز بجوائز تصل قيمتها إلى 180,000 درهم من علاماتك المفضلة، بما في ذلك برايمار، باث ان بادي ووركس، شيك شاك وغيرها الكثير، وذلك بفضل برنامج الولاء أورا.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: صمت بلا صورة.
1: انطلاقا من رؤية قيادتنا الرشيدة والتي تؤمن بأن حماية البيئة والعمل المناخي يشكلان جزءا أساسيا من مسيرة التنمية وجودة الحياة، وخلال هذه الأعوام طورنا برامج ومبادرات نوعية لحماية التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية على اليابسة وفي البحر.
2: يسعدنا اليوم تخريج أول دفعة بكالوريوس من كوادر التمريض في جامعة الكيرة، وهو إنجاز يعكس نجاح الجهود المشتركة بين مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية والمؤسسات التعليمية الوطنية في تمكين الكفاءات الإماراتية وتأهيلها.
3: بلدية مدينة أبوظبي تمشي بخطوات سريعة وواثقة عشان تخلي المدينة أكثر استدامة وجمالية وجاذبية من خلال تنفيذ مشروع متكامل لتشجير الممشي والممرات في جزيرة أبوظبي والبر الرئيسي، واللي يعزز الراحة وجودة الحياة للسكان والزوار.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: وفي العناوين: رئيس الدولة يصدر قرارا بتعيين وكيل لدائرة المالية، إسرائيل توقف الضربات على إيران بناء على طلب ترامب، ولتعزيز الهدنة القاهرة تحتضن مباحثات بشأن غزة.
0: نشرة الأخبار آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: من ARN أحييكم في هذه الساعة، أنا عامر النقيب وأقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل هذه الجولة الإخبارية، أهلا بكم. أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بصفته حاكما لإمارة أبوظبي قرارا بتعيين سعادة كمال إسحاق المازمي وكيلا لدائرة المالية. أعلنت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أن يوم الاثنين 15 من يونيو الجاري سيكون عطلة رسمية للهيئات والدوائر والمؤسسات التابعة لحكومة دبي بمناسبة رأس السنة الهجرية للعام 1448، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الثلاثاء 16 من الشهر نفسه. كشف الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات وبالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة دبي عن إحباط محاولة تهريب 267,300 قرص من مادة الإنفيتامين المخدرة، وأسفر هذا التعاون والتنسيق الأمني المشترك بين الأجهزة الأمنية في الدولة ووزارة الداخلية السعودية عن إحباط عملية تهريب الكمية قبل ترويجها. قبل أن تهتز الشباك بالأهداف، هناك حكاية تبدأ في كل مونديال، وهي حكاية الشغف يتسلل إلى المدن والمدرجات وقلوب الملايين. فكيف يبدو المشهد الأول في رحلة كأس العالم لعام 2026؟ المزيد في التقرير التالي مع الزميلة صفاء رزق.
5: مونديال 2026 لم يعد بعيدا، بل صار يسمع في نبض الجماهير. الملاعب تتجهز، المدن ترفع إيقاعها، والناس بدأت تعيش الحدث قبل أن تبدأ أول صافرة. قمصان تجهز، أعلام ترفرف، ووجوه تنتظر لحظة تعرف أنها ستكون مختلفة. المشهد ليس في المستطيل الأخضر فقط، المشهد في المدرجات، في الساحات، في الحماس الذي يكبر كل يوم، وفي جماهير تعرف أن المونديال لا يبدأ بالمباراة الأولى بل يبدأ بالشغف. كل شيء يتحرك، من الملاعب التي تتهيأ للضوء إلى الجماهير التي تستعد لتملأ الصورة صوتا ولونا وحياة، كأن العالم كله يدخل تدريجيا في حالة كروية لا تهدأ. لم يبقى الكثير، وما يقترب ليس مجرد بطولة بل لحظة ينتظرها العالم بقلب مفتوح وعين على كرة ستدور فيدور.

0: ومعها الشغف من جديد.
1: ننتقل الآن إلى أبرز أخبار العالم.
2: الأخبار من شبكة ARN.
1: حض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إسرائيل وإيران على وقف إطلاق النار فورا بعدما استأنف الجانبان القصف لأول مرة منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار قبل شهرين. هذا ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول قوله اليوم إن إسرائيل أوقفت غاراتها على إيران بناء على طلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأضاف المسؤول الإسرائيلي أنه إذا استمرت هجمات حزب الله على البلدات الإسرائيلية فإن إسرائيل ستهاجم الضاحية الجنوبية لبيروت. إلى ذلك أعلنت القيادة الموحدة للقوات المسلحة الإيرانية مقر خاتم الأنبياء أن طهران أنهت اليوم هجماتها ضد إسرائيل محذرة من شن هجمات أشد إذا واصلت إسرائيل هجماتها على لبنان. وتعهدت القوات المسلحة الإيرانية الرد بقوة أكبر على أي اعتداء جديد تتعرض له إيران وذلك عقب تبادل ضربات مع إسرائيل. هذا وأطلقت إيران نحو 30 صاروخا على إسرائيل منذ مساء أمس كما أكد مسؤول عسكري إسرائيلي بعد تجدد المواجهات بين الجانبين منذ إعلان وقف إطلاق النار في 8 نيسان/أبريل الماضي. الحرس الثوري أيضا أعلن عن استهداف مجمع بتروكيميائي في حيفا بإسرائيل ردا على مهاجمة إسرائيل لمصنع إيراني مشابه، حيث قصفت إسرائيل اليوم مجمعا للبتروكيماويات في جنوب غرب إيران وشنت هجمات على أهداف عسكرية في مناطق أخرى رغم ورود أنباء عن طلب الرئيس الأمريكي ترامب من رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بالامتناع عن شن مزيد من الهجمات. مسؤول عسكري إسرائيلي قال إن الجيش مستعد لمجموعة من الخيارات في إيران سواء استغرق الأمر أياما عدة أو مهما تطلب الأمر. كما أعلن الجيش الإسرائيلي عن استهداف منظومات الدفاع الاستراتيجية التابعة للقوات الإيرانية. إيران من جانبها أيضا أكدت أن المباحثات مع الولايات المتحدة والهادفة إلى وضع حد للحرب في منطقة الشرق الأوسط تتواصل عبر الوسيط الباكستاني رغم التصعيد الأخير المتمثل بتبادل الضربات مع إسرائيل. الصين أعربت عن قلقها العميق من التصعيد بين إيران وإسرائيل مبدية أملها في التزام الطرفين اتفاق وقف إطلاق النار في حرب الشرق الأوسط.
2: الأخبار من شبكة ARN.
1: تجري في القاهرة محادثات بين وسطاء وممثلين عن فصائل فلسطينية من بينها حركة حماس بهدف محاولة إعطاء دفع لاتفاق وقف إطلاق النار الهش في قطاع غزة كما أفاد مصدر فلسطيني مطلع. هذا وبدأت المباحثات أمس الأحد في وقت يشهد فيه القطاع الفلسطيني المدمر قصفا إسرائيليا متواصلا على الرغم من هدنة معلنة منذ تاريخ 10 أكتوبر الماضي. إلى ملف آخر، قتل 7 أشخاص وأصيب عشرات آخرون بجروح في اشتباكات بين الشرطة وأعضاء من حركة محظورة في الجزء الخاضع لإدارة باكستان من كشمير كما أعلن مسؤولون هذا اليوم. أبلغ الرئيس الصيني شي جينغ بينغ الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون استعداده للتعاون من أجل رفع العلاقات بين البلدين إلى مستويات جديدة كما نقلت وسائل أعلام صينية اليوم. بهذا الخبر تنتهي نشرتنا، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب وكانت تلك هي
2: الأخبار من شبكة ARN.

0: ست المساء على ساعة الخليجية.
1: خلف فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
2: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وزيارة سريعة لسمع العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29، 41، البنامة 30، 33، الدوحة 31، 42. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31، 42، أما الكويت 31، 39، وأخيرا للرياض 30، 43.
0: هو الخليج على الخليجية. دوت خليجي على الخليجية 1009.
3: نقول يا مرحبا الساعة، أسعد الله مساءكم جميع، لكل من يسمعنا ويتابعنا على هو الخليجي 1009. بداية أسبوع نبتديها ويا بعضنا، أردي أنتوا ابتديتوها من الصبح، لكن أنا ابتديها وياكم المساء ونختم يومنا مع بداية هذا الأسبوع. إن شاء الله كانت بداية أسبوع رائعة وموفقة للجميع. عبد الله المهيري وياكم بدوت خليجي من الحين ولغاية 9 مساء، ساعة الحين 6:07 عندي هني في الاستديو. اليوم الاثنين 8 يونيو، شو الأخبار؟ طمنوني عنكم، كيف كان يومكم؟ إن شاء الله كان يوم جميل. يعني هذا الأسبوع ما شاء الله تبارك الرحمن عندي بدل المسابقة 3 مسابقات، كل ساعة جايزة، وكل ساعة مسابقة، وكل ساعة فايز، وكل مسابقة أحلى عن الثانية. فشو تبون أحلى عن شي؟ نحب دايما أن نونسكم ونفرحكم. وأيضا الحين نحن عندنا هذا الأسبوع، يعني تابعتوا برامجنا اليوم، فعندنا اللي هو نكتشف اللي فاتنا في إماراتنا الحبيبة، وهذه فرصتكم أنكم تشاركون ويانا أكيد على هو الخليجية 1009، لأن الخليجية 1009 وكل إذاعات ARN بتطرش 2000 مستمع في رحلات إقامة داخلية في أرجاء الدولة. تمام، نحتفي بالضيافة الراقية والخدمات الاستثنائية اللي تتميز فيها إماراتنا، منتجعات شاطئية، جزر هادئة، يلسات صحراوية حلوة، مغامرات المدينة. يعني بننطلق ونكتشف روائع الإمارات وما تخبئه لنا الإمارات. تابعونا خلال هذا الأسبوع، وأكيد تقدرون تشاركونا على رقم الاسمس 4000 أو عبر تطبيق الخليجية عبر الرسائل النصية المجانية. طرشولي UAE أو الإمارات مع أسماءكم، الاسم قبل كل شيء جماعة الخير، أرجوكم الاسم مع UAE على رقم الاسم 4000 أو عبر تطبيق الخليجية عبر الرسائل النصية المجانية، وإن شاء الله تعالى الساعة القادمة نسحب على اسم الفايز ونشوف وين بيروح، وإذا بيفوز جائزة أكيد من أورا اللي يدعم أكيد حملتنا اكتشف مفاتك في الإمارات مع برنامج الولاء أورا. زي يا جماعة الخير، أنا بس بغيت أخبركم عن المسابقة، وإن إن شاء الله تعالى بتكون الساعة القادمة. تمام، نسحب على اسم الفايز الساعة القادمة. إنزين الحين شو أبدأ وياكم، شو أبدأ وياكم؟ ما شاء الله تبارك الرحمن، نبتدي بحدث عالمي، حدث استثنائي، حدث يعني منتظر لعشاق كرة القدم. جماعة الخير، نقدر إنه نربح تذاكر عشان نسير ونشوف افتتاح كأس العالم فيفا مباشرة في روكسي سينما. خلونا نشاهد انطلاقة البطولة على أكبر الشاشات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. بيتم عرض مباريات كأس العالم فيفا في روكسي دبي هيلز مول وروكسي سيتي ووك. فاستمتعوا بالحماس في روكسي إكستريم، هذه الشاشة الكبيرة والجديدة في سيتي ووك. أكبر بطولة تستحق شو؟ أكبر الشاشات. للمعلومات أكثر خلونا نزور الموقع الإلكتروني roxycinemas.ae، وللتحديثات والأخبار نقدر أكيد نتابعهم على الإنستغرام The Roxy Cinemas. زين، عندي لكم 4 تذاكر لمتابعة افتتاح كأس العالم فيفا في روكسي سينما في سيتي ووك. سؤالي لكم، يلا خلنا نشوف معرفتكم بروكسي. شو اسم الشاشة العملاقة الكبيرة اللي تتميز فيها روكسي؟ هي موجودة أوريدي في دبي هيلز مول، والحين موجودة في سيتي ووك. شو اسم الشاشة العملاقة واللي هي أكبر الشاشات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يلا انتظر مشاركاتكم. رقم الاسمس هو 4000. أيضا عبر تطبيق الخليجية عبر الرسائل النصية المجانية انتظر مشاركاتكم. أتصل أساميكم كالمعتاد عشان تضمنون دخولكم للسحب، وإن شاء الله بنهاية هذه الساعة نسحب على اسم الفائز اللي بيفوز ويانا بأربع تذاكر لمتابعة افتتاح فيفا وورلد كاب. أكيد هذا الافتتاح المميز والمنتظر لهذه البطولة العالمية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: في عيونك ود وصدود ورضا، وفي اللواحظ شفت نظرات العتاب، شفت سهم الموت فيه واختفى في ضميري يوم ضيعت الصواب. لا تعاتبني على شيء مضى، تسمح الزلات تجرى بالثواب. بك أنا آمنت وبحكم القضاء، كل شيء يكون توجد له أسباب. يا حبيبي
3: يا حبيبي يا حبيبي،
2: بيننا ود وجفاء، في محبتنا تبادلنا العذاب. من يعالج؟ لا طبيب ولا دواء ولا خبير اختص في طب الأعشاب. كم أحاول ثم أحاول في اللقاء، وأحاول ثم أحاول في اقتراب. الصدى عني ولا عنكم صدى، من يرد صوت وحضوري غياب، من يرد صوت وحضوري غياب.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: واحد
4: صفر
1: صفر.

0: خلف التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: جزيرة ياس أبوظبي.
3: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر e-end.ae. تطبق شروط والأحكام. e-end، دائما في أكثر.

0: السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إن شاء الله يا رب درب السلام لكم جميعا وين ما كانت وجهاتكم. طبعا في هذه الأوقات الكثافة تكون بالاتجاه إلى الشارجة عبر الطرق الرئيسية شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد. بالنسبة لداخل دبي الكثافة تكون موجودة في المناطق الحيوية داخل دبي، بعض الكثافة المرورية على شارع الخيل بالاتجاهين، شارع مزقيم أيضا بعض الكثافة المرورية بالاتجاه إلى شارع الخيل. بالنسبة لشارع حصة الحمد لله رب العالمين يعني الحركة فيه طبيعية حتى هذه اللحظة، بعض الكثافة المرورية بالاتجاه إلى شارع الخيل. بالنسبة لشارع الإمارات بالاتجاه إلى الشارجة الأمور طيبة، يفضل أنكم تأخذونه وتبتعدون عن الطرق الأخرى. بالنسبة لي أيضا من ند الحمر وصولا إلى مطار دبي الدولي وصولا إلى منطقة القصيص الصناعية، الدرب هني بيكون في كثافة للمركبات بالاتجاه إلى العاصمة أبوظبي والقادمين منها الحمد لله الحركة طبيعية وانسيابية. طيب توصلوا وجهاتكم كلها بالسلامة وهلا هلا بعدكم.
3: استمتع بإقامة رائعة في فنادق مميزة والعب في أحد منتزهاتنا الترفيهية عالمية المستوى. للحجز yesisland.com.
4: تضحية هذه خلي بلدكم على مستوى يختلف تماما عن الدول الباقي، وأنتوا استثمار هالبلد سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
5: يا صانع المجد وإشراقه، أرواح شعبك للميدان سباقة.
4: نحن عندنا مثل يقول وقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ لأن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك.

0: بودكاست استكانة.
1: أنا أكثر شخص ما ببيع. ضبط واحد اثنين ثلاثة بعدين رجع لي. أنا ضد إني أبيع حد فوق طاقته. دائما بقول للناس إنك تستثمر لازم تكون مرتاح. تنام قرير العين. مش متوتر. فأنا ما بدي إياك سياسة تشد الحزام وممنوع تصرف وممنوع تسافر وممنوع تسوي وممنوع كذا. الاستثمار لازم يحسسك بطاقة إيجابية حلوة. أنا صار عندي الآن خطة عم استثمر وراح يصير عندي مصدر ثاني للدخل. حلو هذا الكلام وبطريقة ما فيها ضغط علي، أعطاني حل يريحني بدون أي ضغوطات علي، هذا حلو. لذلك أنت كنت عم تقول لي أنا مبتسم لأني ضميري مرتاح ولأني دائما متوكل على الله وبحب اللي أنا بعمله، فأنا مبسوط الحمد لله.
2: الحمد لله.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري.
0: الجو جوكم.

0: في الإمارات دائما هناك مكان جديد يستحق أن يكتشف وتجربة جديدة تستحق أن تعاش. الخليجية 1009 تدعوك لإعادة اكتشاف الإمارات، من المنتجعات الشاطئية الساحرة إلى الجزر الهادئة، ومن المنتجعات الصحراوية الفاخرة إلى المدن النابضة بالحياة. رحلات قصيرة وذكريات طويلة وتجارب استثنائية تعكس أرقى معاني الضيافة الإماراتية. خلال هذه الحملة سنمنح مستمعينا فرصا للفوز بإقامات مميزة في أجمل الفنادق والمنتجعات والوجهات السياحية داخل الدولة. جهز حقيبتك، حضر قائمة أغاني الطريق، وانطلق في رحلة جديدة بين كنوز الإمارات. استمع إلى الخليجية 1009 وكن على الموعد مع فرصتك للفوز بإقامة لا تنسى. شكرا يا إماراتنا، لأنها دائما تستحق أن نكتشفها من جديد. إعادة اكتشاف الإمارات من علامة الشايع التجارية، حيث يمكنك الفوز بجوائز تصل قيمتها إلى 180,000 درهم من علاماتك المفضلة، بما في ذلك برايمار، باثن بادي ووركس، شيك شاك وغيرها الكثير، وذلك بفضل برنامج الولاء أورا.
1: هذا الصيف أعد اكتشاف الإمارات مع أورا، برنامج ولاء مصمم لمدى الحياة. تسوق، تناول الطعام واربح مكافآت من علامات تجارية مثل H&M وبوتس وشيك شاك وغيرها. حمل تطبيق أورا اليوم واحصل على مزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات.

0: الخليجي على الخليجية 1009.
1: كازنا مستمرين وياكم على هو الخليجية 1009. تحية طيبة وجهة لكم جميعا ويا مرحب الساعة بكل من يسمعنا ويتابعنا. الويكند هذا كان ويكند صراحة يعني حماس بالنسبة للجيمرز. ما تم يعني إعلان ما أثار حماسة اللاعبين, وشكله يعني 2027 هاي السنة بتكون سنة يعني مفعمة ومليئة بكل أنواع الألعاب اللي تحبونها. بنتكلم عن الموضوع هذا إن شاء الله تعالى في ساعتنا الأخيرة, لكن حبيت أبدي رأيي بكمية الألعاب وكمية الحماس عند الجمهور, إن كان بمهرجان ألعاب الصيف اللي كان يعني خلال الويكند, أيضا إكس بوكس كان عندهم إيفنت وأعلنوا عن وايد أشياء, أيضا عندنا نينتندو من شوي نزلوا بوست إنه بيكون هنالك حدث بكرة إن شاء الله تعالى باكر الساعة بالساعة صراحة مو متأكد لأنه كان بالتوقيت اللي هو هالغريب اللي ما أعرفه. فالمهم بتأكد لكم من الموعد وأكيد بخبركم اتباعا خلال مشوارنا لليوم. مبدئيا كل الشكر أول شيء اختي عبير مساج الله بالنور السرور يا مرحب الساعة. كل الشكر أكيد لكل من شاركنا على رقم الاسمس 4000, أيضا عبر تطبيق الخليجية عبر الرسائل النصية المجانية, وطبعا شاشة روكسي العملاقة هي إكستريم. فكل الشكر لكل من تواصل ويانا. طبعا كان عندي لكم مسابقة ابتديتها وياكم مع بداية هذه الساعة, عندي 4 تذاكر لمشاهدة حفل افتتاح كأس العالم فيفا 2026 مباشرة في روكسي سينما في سيتي ووك. فالشاشة اللي بتتابعون أكيد الافتتاح عليها هي شاشة روكسي إكستريم. منو بيفوز وياي ب4 تذاكر لمشاهدة الافتتاح في روكسي سينما سيتي ووك؟ خلنا نشوف من سيفوز يا ترى, من سيفوز؟ نقول مبروك لمنو, مبروك يا منى المري, بالبركة يا منى, ألف مبروك يا منى, فزتي ويانا بهذه التذاكر. وإن شاء الله تعالى قسم الجوائز يتواصلوا وياك ويخبرونك كيفية استلام التذاكر. إن شاء الله تعالى الساعة القادمة يعني بنسحب على اسم الفايز اللي بيعيد اكتشاف الإمارات من أول وجديد, أكيد بدعم من أورا, هذا التطبيق المميز اللي يقدم لكم عروض حصرية للأعضاء وأيضا براندز كلنا أوردي يعني نتعامل ونتشرى من هذه البراندز, H&M, بوتس, شيك شاك وغيرها. حملوا تطبيق أورا اليوم وحصلوا على مزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الدولة, وهذا البرنامج مصمم لمدى الحياة, يعني شوبينج وتناول طعام ونربح مكافآت, شو نربح لأنشي. خلاص الحين لكم آخر فرصة للمشاركة, طرشولي UAE مع أسماءكم على رقم الاسمس 4000 أو الإمارات مع أسماءكم, وأيضا عبر تطبيق الخليجية عبر الرسائل النصية المجانية دائما نسعد بيها تواصل لكم ويانا.
2: لأنها الأم التي ربت, لأنها الأم التي سهرت, لأنها الأم التي احتضنت, ولأنها الأم التي أعطت, التي أعطت فما بخلت بل ربت, سهرت, احتضنت وأعطت, فكانت أم الخير.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: بالهدى والبر والتقوى يا ربي زدها، نفس مؤمنة شفت بالذكر ليست عطبة. أدري إن المقبلات شر وأقسى وادها، والعمر مرة وأنا لا يمكن أفرط بها. واجمل اللحظات وغلاها معي واسعدها، لحظة راسق لي في أوراقي أخطط بها. والقصيدة دون حكة في نظرة ناقدها، مثل صلى صلاة الجمعة حبلها خطبها. والبيوت اللي هجوسي ما هو يرددها، من ملف الذاكرة ثلثينها من شطبها. وصاحب النعمة ما يبلش غير فيها حاسدها، ودي أعرف حاسد النعمة فقط ما خطبها. أيها الإنسان نفسك للعلا جندها، واستمع شور المجرب جيدا واحتطبها. انظر الحطاب نفسه كيف هو عودها، يتخير في الحطب ما كل عودة أي حطبها. لا تكن كالبير ما تروي سوى قاصدها، ولتكن كالغيم تروي كل نفس رطبة
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: الأغاني الخليجية على

0: 9 كانت الأسئلة.
1: هذا الصيف أعد اكتشاف الإمارات مع أورا، برنامج الولاء المصمم لمدى الحياة. تسوق، تناول طعام، واربح مكافآت من علامات تجارية مثل American Eagle و Bath & Body Works و Rising Kings وغيرها. حمل تطبيق أورا اليوم واحصل على مزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات.
2: الصيف أجمل مع سويست. اكتشف عروضنا المميزة على سيارات SUV وتشمل تمويل 0%، ضريبتكم علينا، واشتري الآن وادفع في 2027. استمتع بتوفير يصل إلى 44,000 درهم وضمان 1,000,000 كيلومتر وتأمين مجاني وغيرها الكثير. زر أقرب معرض سويس إليك أو اتصل على 800-768-3278 لحجز تجربة القيادة. سويس موزعة حصريا من قبل مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: الأعوام طورنا برامج ومبادرات نوعية لحماية التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية على اليابسة وفي البحر.
2: يسعدنا اليوم تخريج أول دفعة بكالوريوس من كوادر التمريض في جامعة الكيرة، وهو إنجاز يعكس نجاح الجهود المشتركة بين مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية والمؤسسات التعليمية الوطنية في تمكين الكفاءات الإماراتية وتأهيلها.
3: بلدية مدينة أبوظبي تمشي بخطوات سريعة وواثقة عشان تخلي المدينة أكثر استدامة وجمالية وجاذبية من خلال تنفيذ مشروع متكامل لتشجير الممشي والممرات في جزيرة أبوظبي والبر الرئيسي، واللي يعزز الراحة وجودة الحياة للسكان والزوار.
4: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
5: موجز الأنباء، مرحبا بكم. قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قال سموه: تواصل دبي ترسيخ مكانتها وجهة عالمية رائدة للأعمال والفعاليات الدولية، مستندة إلى رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، والتي جعلت من الإمارة منصة عالمية تجمع العقول والشركات والمواهب والاستثمارات من مختلف أنحاء العالم، وبيئة مثالية لاستضافة أكبر المعارض والمؤتمرات والفعاليات المتخصصة. كشف الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة دبي عن إحباط محاولة تهريب 267 فارز 300 قرص من مادة الإنفيتامين المخدر. وتفصيلا، فقد أسفر التعاون والتنسيق الأمني المشترك بين الأجهزة الأمنية بالدولة وبين وزارة الداخلية السعودية ممثلة في المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وبناء على تبادل المعلومات بين الجانبين عن إحباط عملية تهريب الكمية قبل ترويجها وسقوط المتورطين من الشبكة الإجرامية في محاولة التهريب، وجميعهم من إحدى الجنسيات العربية. نقلت قناة إسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي قوله إن إسرائيل أوقفت ضرباتها على إيران بناء على طلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأكد المسؤول وقف العمليات ضد الأراضي الإيرانية في تطور يتقاطع مع المساعي الأمريكية الجارية لتثبيت التهدئة في المنطقة. كما حذر المسؤول الإسرائيلي وفق مصادر إعلامية إسرائيلية من أن إسرائيل ستهاجم الضاحية الجنوبية لبيروت إذا استمرت هجمات حزب الله عليها. أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسيوس اليوم أنه موجود في أوغندا، حيث سجلت 19 إصابة مؤكدة بإيبولا من بينها حالة وفاة نتيجة تفشي الوباء المنتقل من الكونغو الديمقراطية المجاورة. وقال تيدروس في منشور على منصة إكس: أنا في أوغندا حيث وضعت الحكومة خطة سريعة وفعالة لمكافحة تفشي إيبولا. ختام الموجز بهذا الخبر، حيث كلف الاتحاد الدولي لكرة القدم الإماراتي المستشار محمد الكمالي رئيس لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم برئاسة لجنة الانضباط في نهائيات كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، في تأكيد جديد على المكانة الدولية التي تحظى بها الكفاءات الإماراتية في المؤسسات الرياضية العالمية. نشكر متابعتكم ونتمنى لكم السلامة، إلى اللقاء.
4: الأخبار من شبكة ARN.

0: سبع المساء على دانة الأثير ومساء الخير.
1: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
0: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9
2: الخليجية.

0: دوت خليجي على الخليجية 1009.
1: وصلنا للحظة الحاسمة ونكتشف كل اللي فاتنا في إماراتنا الحبيبة. مثل ما قلت لكم الخليجية 1009 وجميع محطات ARN تبعث 2000 مستمع في رحلات إقامة داخلية لأرجاء الدولة يحتفون بالضيافة الراقية والخدمة الاستثنائية اللي تتميز فيها إماراتنا. عندنا منتجعات شاطئية، جزر هادئة، قعدات صحراوية حلوة، مغامرات المدينة، يعني بيكون عندنا فرصة لاستكشاف روائع ما تخبئه لنا الإمارات. الحين يا الوقت، إن أتمنى تكونوا جهزتوا شنطكم، لأن الحين الحين الحين بنسحب على اسم الفايز اللي بيفوز ويانا لليوم بدوت خليجي. وروائع الفنادق تنتظركم في كل مكان. اكتشفوا اللي فاتكم في الإمارات بدعم من برنامج أورا للولاء. يلا أنا وياكم والمايكروفون نروح مشوار شي بسيط، نروح ونسلم على اللابتوب اللي فيه السيستم ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. Are you sure you want to pick a winner? Of course. ونقول مبروك لي أمينة محمد عبد الله. ألف مبروك يا أمينة، ألف مبروك يا أمينة. يلا يا أمينة نكتشف وين بتكون الإقامة، وين بتكون الإقامة. مبروك في ياس بلازا مانغروف هوتيل. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، شو هالجائزة الحلوة هذه؟ يعني إقامة مميزة جدا لليلة في ياس بلازا مانغروف هوتيل، في أكيد هذا المكان الرائع لشخصين كبار وطفلين مع البريكفاست. شو نبحل عن شي، تجربة رائعة جدا في جزيرة ياس. انزين الحين أمين عندك فرصة أن تفوزين بجائزة إضافية، يا تفوزين يا ما تفوزين. فخلنا نقول بسم الله ونلف العجلة نشوف إذا بتربحين شيء. مبروك مبروك مبروك مبروك، فاوتشر بقيمة 500 درهم من أمريكان إيجل، أكيد معروف جدا بالدنم وأكيد الستايلات الرائعة أمريكان إيجل من محلاتي المفضلة. بالبركة أمينة فزتي ويانا بهذه الإقامة وأيضا بقسيمة بقيمة 500 درهم من أمريكان إيجل. وأكيد كل الشكر لبرنامج أورا للولاء لدعمه هذه الحملة. اكتشف ما فاتك في الإمارات، تابعوا برامجنا على هو الخليج 1009 عشان يكون عندكم فرصة الفوز ويانا بهذه الإقامات الرائعة اللي تنتظركم في إماراتنا الحبيبة. وأيضا يمكن يكون عندكم فرصة تفوزون بجائزة إضافية من أكيد أورا. يا سلام، حلو الحماس والله العظيم حلو. خلونا ننتقل لهاي المحطة الغنائية من عبد المجيد عبد الله جرت سيفك، نسمعها ونرجع نتابع وياكم ما تبقى من مشوارنا لليوم بدوت خليجي على هو الخليجية 1009. ترى عندي لكم مسابقة ثانية، واللي يحبون توي ستوري الموضوع عندي.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وزيارة سريعة لسمع العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29، 41، البنامة 30، 33، الدوحة 31، 42، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31، 42، أما الكويت 31، 39، وأخيرا الرياض 30، 43.
0: هو الخليج على الخليجية.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: شهدنا موسما استثنائيا جديدا في دوري أدنوك للمحترفين، توج فيه نادي العين بطلا عن جدارة واستحقاق. وفي أدنوك نفخر بتجديد شراكتنا مع دوري أدنوك للمحترفين لثلاث سنوات إضافية، استمرارا لالتزامنا الراسخ بدعم كرة القدم الإماراتية والمجتمع والرياضة وتنمية طاقات الشباب. كما نتوجه بالشكر لقيادتنا الرشيدة على دعمها المستمر وترسيخها لقيم القوة والوحدة وحرصها الدائم على كل من يعيش على أرض الإمارات ويعتبرها وطنا له.

0: الخليجي على الخليجية 1009.
1: يعني منو فينا مو متحمس للجزء الخامس من سلسلة توي ستوري؟ الفيلم بيكون في السينمات إن شاء الله تعالى تاريخ 18 يونيو، ولكن على هو الخليجية 1009 دائما عندنا نحن شيء سبيشل. نحن عندنا لكم تذكرتين لحضور العرض الأول لفيلم توي ستوري 5 في فوكس سينماز في مول الإمارات، بيكون يوم الأربعاء 17 يونيو. تمام. الفيلم يعني الواحد قد شو بيتكلم عن توي ستوري، الألعاب ترجع من جديد، وهالمرة تحت عنوان الألعاب تلتقي بالتكنولوجيا. يعني أصدقائنا وودي، باز، جيسي وباقي الأصدقاء يواجهون تحدي جديد يوم الموضوع يتعلق ببوني اللي تتعلق بجهاز لوحي اسمه ليلي باد، وطبعا يمتلك أفكار الخاصة حول ما هو الأفضل لها. على الألعاب أن تكافح عشان تبقى، وأكيد المهمة تكون في عالم أصبح فيه الأطفال ينجذبون أكثر للشاشات بدل اللعب التقليدي. الفيلم نقدر نتابعه أكيد في فوكس سينماز، أكيد نقدر نحجز تذاكرنا من خلال الموقع الإلكتروني voxcinemas.com أو أكيد عبر تطبيقهم الخاص، ونقدر نتابعه على الشاشة آي ماكس. إنزين، سؤالي لكم، دائماً نتكلم عن توي ستوري، خلونا نرجع بالسنين ونعرف الأصل. توي ستوري 1 في أي عام تم إنتاجه؟ هذا سؤالي لكم. توي ستوري 1، أول فيلم لتوي ستوري واللي عرفنا على هذا العالم وحبيناه، في أي عام تم إنتاجه؟ هذا سؤالي لكم. انتظر مشاركاتكم على رقم الاسمس 4000 أو عبر تطبيق الخليجية عبر الرسائل النصية المجانية. لا تنسونا ساميكم رجاء، وإن شاء الله تعالى مع بداية ساعتنا القادمة نسحب على اسم الفائز اللي بيفوز بتذكرتين لحضور العرض الأول لفيلم توي ستوري 5 في فوكس سينماز مول الإمارات يوم الأربعاء 17 يونيو.
0: السير على الخليجية
2: برعاية جزيرة ياس.
1: إن شاء الله يا رب درب السلام لكم جميعا وين ما كانت وجهاتكم. طبعا في هذه الأوقات الكثافة تكون بالاتجاه إلى الشارجة عبر طرق رئيسية شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد. بالنسبة لداخل دبي الكثافة تكون موجودة في المناطق الحيوية داخل دبي، بعض الكثافة المرورية على شارع الخيل بالاتجاهين، شارع مزقيم أيضا بعض الكثافة المرورية بالاتجاه إلى شارع الخيل. بالنسبة لشارع حصة الحمد لله رب العالمين يعني الحركة فيه طبيعية حتى هذه اللحظة، بعض الكثافة المرورية بالاتجاه إلى شارع الخيل. بالنسبة لشارع الإمارات بالاتجاه إلى الشارجة الأمور طيبة، يفضل أنكم تأخذونه وتبتعدون عن الطرق الأخرى. بالنسبة لي أيضا من ند الحمر وصولا إلى مطار دبي الدولي وصولا إلى منطقة القصيص الصناعية، الدرب هني بيكون في كثافة للمركبات بالاتجاه إلى العاصمة أبوظبي، والقادمين منها الحمد لله الحركة طبيعية وانسيابية. إن شاء الله توصلوا وجهاتكم كلها بالسلامة، وهلا هلا بعمركم.
3: استمتع بإقامة رائعة في فنادق مميزة والعب في أحد منتزهاتنا الترفيهية عالمية المستوى. للحجز yesisland.com.
4: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
0: الخليجية الإماراتية 1009.
5: نبذل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية، الشجاعة والكرم فينا سجية، من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي.

0: يا بلادي من أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. أسطورة الإحساس وصوت مصر الذي يأسر القلوب، أنغام في ليلة استثنائية تأخذكم في رحلة من المشاعر والإبداع. استعدوا للسحر الألحان يوم 19/6 في كوكاكولا أرينا من تنظيم مومنتس إيفنتس، الراعي الإعلامي الخليجية 1009. وين تروح ما يمديك لو ترجع السما بجيك. لا تفوتوا الفرصة لحضور هذا الحفل المبهر، احجزوا تذاكركم الآن عبر بلاتينوم ليست أو موقع كوكاكولا أرينا. بشارك من يحبك فيه.
1: واحد
2: صفر
1: صفر

0: طاقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق شروط والاحكام. en دائما في اكثر.
1: واحد ولا اثنين؟ معقول ثلاثة؟ لسه كثير. خلوني اختصر لكم. 7% سنويا هي عوائدكم المتوقعة المقدمة من الصكوك الوطنية. نعم 7%. ادخروا لتعززوا عوائدكم وفرصكم للفوز بمكافآت ب 36 مليون درهم. لا تضيعوا الفرصة، فالعوائد أعلى والفترة محدودة. حملوا تطبيق الصكوك الوطنية أو اتصلوا على 600 522 279. تطبق الشروط والأحكام.

0: الخليجي على الخليجية 1009.
1: لازلنا مستمرين وياكم على هو الخليجية 1009. تحية طيبة وجهة لكم جميعا ويا مرحب السابق الجميع. مع بداية ساعتنا أطلقت ياكم مسابقة لفيلم منتظر صراحة لمحبين الأنيميشن واللي كبروا مع هذا الفيلم. نحن نتكلم عن فيلم توي ستوري من ديزني وبيكسار. طبعا الجزء الخامس للفيلم بيكون إن شاء الله تعالى في السينمات ابتداء من هذا الويكند اللي بعده. فنحن عندنا لكم يعني جائزة حلوة، تذكرتين لحضور العرض الأول لفيلم توي ستوري 5 بيكون إن شاء الله تعالى في فوكس سينماز في مول الإمارات يوم الأربعاء 17 يونيو، يعني قبل اللي هو قبل بيوم لإطلاقه للجمهور. فسألتكم بغيت أرجع وياكم بالزمن لتوي ستوري 1، في أي عام تم إنتاج الجزء الأول لتوي ستوري؟ متى نزل هذا الفيلم اللي تعرفنا على عالم يعني توي ستوري؟ خصوصا كان وودي كان بصوت الفنان القدير يحيى الفخراني، يعني كانت يعني فعلا من أروع الدبلجات اللي الواحد لين الحين عالق في إذنه وفي باله أكيد هذه اللقطات من الفيلم. إذن في أي عام تم إنتاج توي ستوري 1؟ هل عام 1995، 1996 ولا 1997؟ يلا انتظر مشاركاتكم، رقم الاسمس 4000، أيضا عبر تطبيق الخليجية عبر الرسائل النصية المجانية انتظر مشاركاتكم. أحلى شيء الفيلم هذا تحديدا توي ستوري، يوم تدخلون قاعة السينما تشوفون يعني هنالك جمهورين، جمهور من الأطفال اللي داخلين مو فاهمين هذا شو، وفي جمهور اللي هو مستمر اللي هو شايف من توي ستوري 1 إلى 2 3 4 والحين 5 إن شاء الله تعالى. ذكر يوم دخلت أشوف الجزء الرابع يعني فعلا القاعة في أطفال مو فاهمين شيء، المهم إنه في شيء يتحرك قدامهم في الشاشة، وفي ناس متأثرة اللي هو الكبار اللي عاشوا القصة كاملة متأثرين مع الشخصيات ويتفاعلون مع الشخصيات. فصراحة انتظر أشوف هذا الفيلم لأن يقولون هنالك بعض المشاهد اللي بتلامس المشاعر، فشو هذه المشاهد بتكون الله تعالى أعلم. هل موضوع تعلق الأطفال بالشاشات الإلكترونية وابتعادهم عن الألعاب اللي دوم نحن متعودين نلعبها ونحن صغار، ما أدري، نتري ونشوف إن شاء الله تعالى. وأنا عندي لكم تذكرتين لحضور العرض الأول، فبانتظار مشاركاتكم على رقم الاسمس 4000 أو عبر تطبيق الخليجية عبر الرسائل النصية المجانية، وحظ موفق إن شاء الله لكم جميعا. لمحبين المسرحيات جماعة الخير، شيء مسرحية رائعة جدا قادمة إلينا هني في دبي، مسرحية منتزه الخيران، يعني عمل مسرحي ترفيهي مليء بالمواقف الكوميدية والأحداث المشوقة اللي تدور داخل أجواء منتزه الخيران الحلوة. القصة تدور حول مجموعة من الشخصيات المختلفة اللي تجتمع في هذا المكان عسب تشو يقضون وقت حلو وممتع، لكن سرعان ما تتوالى المفاجآت والمواقف الطريفة اللي تقلب الزيارة لسلسلة من المغامرات والضحك العام. المسرحية إن شاء الله بتكون تاريخ 3 يوليو الساعة 8:30 المساء والساعة 4 يوليو الساعة 6 المساء. طبعا هاي المسرحية مقدمة لنا من شركة القيصر للفعاليات ومسرحية منتزه الخيران، مسرحية استعراضية ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي والخليجية 1009 الشريك الإعلامي لهذه المسرحية. طبعا بتكون في دبي أوبرا، فلا تفوتون الفرصة.
0: الخليجية الإماراتية.
2: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
3: ويجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
2: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: هذا الصيف استعدوا للضحك والمتعة مع المسرحية الاستعراضية منتزه الخيران ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي 2026. مواقف كوميدية، مغامرات مشوقة ومفاجآت تنتظركم داخل أجواء منتزه الخيران الجميلة في 3 يوليو الساعة 8:30 المساء والرابع من يوليو الساعة 6 المساء من تقديم شركة القيصر للفعاليات وبرعاية الخليجية 1009. لا تفوتون المتعة واحجزوا أماكنكم الحين.
1: أشعار في الساعة، أشعار في الساعة على الخليجية،
2: أشعار في الساعة على الخليجية.
3: من كثرة الشعار والمستشعرون تغطرست الأوراق واغتر الحبر، ما أجهل اللي يحسب انجر اللحون يبيض الوجه ويطول فالشبر. من كثرة الشعار والمستشعرون تغطرست الأوراق واغتر الحبر، ما أجهل اللي يحسب انجر اللحون يبيض الوجه ويطول فالشبر. الشاعر الحساس شعره ذو شجون يصفى معاه الجو لو انها غبر، بعيد يا شعار عن سوء الظنون، ما قلتها من غطرسها ولا كبر، قد تعتبر وجهة نظر يا مبدعون، وربما لا تعتبر، ولا ذكرت اللي على قلبي يمون عبر جسور الود والحب وعبر الشوق. من وصلك يا ابو طرف فتون يكبر مع راعيه لا منها كبر، ترى مريض السكري جرحه يهون، شوفك يكفي عن علاجها بل أبر، لو الأطباء عن علاجك يعرفون كان صنعوا منك دواء في المختبر. صابر على حبك رغم كثر الطعون، والمشكلة حسب الكلام المعتبر، لو كانت القصة صبر أنا زبون، الصبر والأيام للعاقل عبر، القصة الوافي يموت ولا يخون، وإن الصبر نفسه يبي منا صبر.
1: أشعار في الساعة، أشعار في الساعة على الخليجية،
2: أشعار في الساعة على الخليجية.

0: شو في ما يسمع عنيد، ما في مكان من بيتنا قريب، ما ياخذ كل هالوقت العجيب. الجواب ياس.
1: سيروا جزيرة ياس واستمتعوا بإجازة عائلية كلها وناسة. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن حصريا على yasisland.com.
2: ارتقي إلى الأفضل هذا الصيف مع جيتور. استفد من عرض اشتري الآن وادفع العام المقبل بدون ضريبة القيمة المضافة أو فائدة 0% وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، واحصلوا أيضا على السداد النقدي يصل إلى 7,000 درهم على طرازات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهم فقط. لمعرفة المزيد زوروا معارض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق شروط والأحكام.
3: 1-0-0-9 الخليجية.
4: أحبك كثر ما قالوا، حبيبك ما درى عنك.
3: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.
5: الخليجية هي بس
3: 100% خليجية.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دائما في أكثر، تطبق الشروط.
1: خلال تنفيذ مشروع متكامل لتشجير الممشى والممرات في جزيرة أبوظبي والبر الرئيسي، واللي يعزز الراحة وجودة الحياة للسكان والزوار.
2: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
3: منصور بن زايد: نجاح سوق العمل في الإمارات يقاس بقدرته على تمكين الإنسان. حمدان بن محمد يزور مركز دبي المالي العالمي ويطلع على أولوياته الاستراتيجية. إسرائيل توقف ضرباتها على إيران بطلب من ترامب.
2: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
3: نحييكم من مركز أخبار ARN، وإليكم من نشرة الأخبار تقدمها لحضراتكم مارلين تانيوس. أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أن نجاح سوق العمل في الإمارات لا يقاس بالأرقام فقط، بل بقدرته على تمكين الإنسان وصناعة الفرص واستقطاب أفضل الكفاءات. حيث قال سموه: في الإمارات لا نقيس نجاح سوق العمل بالأرقام فقط، بل بقدرته على تمكين الإنسان وصناعة الفرص واستقطاب أفضل الكفاءات. وجائزة الإمارات للريادة في سوق العمل تجسد هذا النهج وتؤكد مكانة الدولة كنموذج عالمي في التنافسية والابتكار واقتصاد المستقبل. قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قال سموه: قمت اليوم بزيارة لمركز دبي المالي العالمي، واطلعت على أولوياته الاستراتيجية وتوجهاته المستقبلية في مجالي الابتكار والتكنولوجيا، وخطته ليصبح أول مركز مالي في العالم يعتمد كليا على الذكاء الاصطناعي في عملياته لخدمة أكثر من 8800 شركة تتخذ من المركز مقرا لها. وأضاف سموه: كما استعرضنا خلال اللقاء مع فريق العمل مستجدات مشروع التوسعة الجديدة زعبيل ديستريكت، الذي يمثل محطة جديدة في مسيرة المركز نحو تعزيز مكانته العالمية وترسيخ مكانة دبي ضمن أكبر 4 مراكز مالية في العالم وفقا لأجندة دبي الاقتصادية D33. وقال سموه: نجدد ثقتنا بفريق المركز ورسالتي لهم بمواصلة العمل لنقدم من دبي نموذجا رائدا يعيد تعريف مستقبل المال والأعمال عالميا، ويجعل من الابتكار والتكنولوجيا محركا للنمو والفرص. كشف الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة دبي عن إحباط محاولة تهريب 267 فارز 300 قرص من مادة الإنفيتامين المخدر. وتفصيلا، فقد أسفر التعاون والتنسيق الأمني المشترك بين الأجهزة الأمنية بالدولة وبين وزارة الداخلية السعودية ممثلة في المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وبناء على تبادل المعلومات بين الجانبين عن إحباط عملية تهريب الكمية قبل ترويجها وسقوط المتورطين من الشبكة الإجرامية في محاولة التهريب وجميعهم من إحدى الجنسيات العربية. وفي هذا السياق أكد الجهاز أن استباق تلك المخططات الإجرامية وإحباط محاولات شبكات تهريب المواد المخدرة يعكس هذا المستوى المتقدم من التكامل العملياتي والرصد الميداني والمتابعة الدقيقة والتنسيق المشترك وتبادل المعلومات مع الأجهزة المعنية إقليميا ودوليا، بما يعزز منظومة حماية المجتمعات ويرسخ الجهود المشتركة

0: في مواجهة أساليب تهريب وترويج تلك الآفة. من جهتها أكدت المديرية العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية السعودية حرص الأجهزة الأمنية المختصة بالمملكة على التنسيق المستمر مع الدول الشقيقة في متابعة ورصد النشاطات الإجرامية التي تستهدف المجتمعات وشبابها بالترويج لتلك السموم، لافتة إلى أن هذه العملية التي أسفرت عن ضبط تلك الكمية من أقراص الإنفيتامين المخدر تأتي ضمن التعاون المستمر مع دولة الإمارات في مواجهة خطر المخدرات وتعزيز منظومة الوقاية والمكافحة.
1: الأخبار من شبكة ARN.
0: نقلت قناة إسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي قوله إن إسرائيل أوقفت ضرباتها على إيران بناء على طلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأكد المسؤول وقف العمليات ضد الأراضي الإيرانية في تطور يتقاطع مع المساعي الأمريكية الجارية لتثبيت التهدئة في المنطقة. وعلى جبهة لبنان حذر المسؤول الإسرائيلي وفق القناة نفسها من أن إسرائيل ستهاجم الضاحية الجنوبية لبيروت إذا استمرت هجمات حزب الله عليها. ختام نشرتنا في ملف رحلة كأس العالم 2026، وقبل أن تتدحرج الكرة على العشب وقبل أن تهتز الشباك بالأهداف، هناك حكاية أخرى تبدأ في كل مونديال، حكاية شغف يتسلل إلى المدن والمدرجات وقلوب الملايين. فكيف يبدو المشهد الأول في رحلة كأس العالم 2026؟ المزيد في التقرير التالي للزميلة صفاء رزق.
2: مونديال 2026 لم يعد بعيدا، بل صار يسمع في نبض الجماهير. الملاعب تتجهز، المدن ترفع إيقاعها، والناس بدأت تعيش الحدث قبل أن تبدأ أول صافرة. قمصان تجهز، أعلام ترفرف، ووجوه تنتظر لحظة تعرف أنها ستكون مختلفة. المشهد ليس في المستطيل الأخضر فقط، المشهد في المدرجات، في الساحات، في الحماس الذي يكبر كل يوم، وفي جماهير تعرف أن المونديال لا يبدأ بالمباراة الأولى بل يبدأ بالشغف. كل شيء يتحرك، من الملاعب التي تتهيأ للضوء إلى الجماهير التي تستعد لتملأ الصورة صوتا ولونا وحياة، كأن العالم كله يدخل تدريجيا في حالة كروية لا تهدأ. لم يبقى الكثير، وما يقترب ليس مجرد بطولة بل لحظة ينتظرها العالم بقلب مفتوح وعين على كرة ستدور فيدور معها الشغف من جديد.
0: إذن بهذا نصل وإياكم إلى ختام نشرتنا، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
1: الأخبار من شبكة ARN.
3: ثمان هي الساعة في استديوهات الخليجية، ومساكم الله بالخير.
4: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
3: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: قررت أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: دوت خليجي على الخليجية 1-0-0-9.
1: زين يا جماعه الخير، هاي ساعتنا الثالثه والاخيره من دوت خليجي على هو الخليجيه 1009. بعد عبد الله المهيري مستمر وياكم. اولا نسحب على اسم الفايز اللي بيفوز ويانا بتذكرتين لحضور العرض الاول لتوي ستوري 5، فاللي بيكون في فوكس سينماز ان شاء الله تعالى في مول الامارات تاريخ 17 يونيو يوم الاربع. من هو الفائز؟ حق منو نقول مبروك يا أحمد الحمادي. بالبركة أحمد، ألف مبروك يا أحمد، فزت ويانا بهذه الجائزة وهالتذكرتين، وإن شاء الله بيتم التواصل وياك لمعرفة كيفية استلامهم. أكيد أوجه كل التحية لكل من يشاركنا إلى هذه اللحظة على رقم الاسمس 4000، وأيضا عبر تطبيق الخليجية لمشاركتنا في مسابقة اكتشف ما فاتك في الإمارات بدعم من أورا. مريم تقول أنا شنطتي جاهزة، إن شاء الله يطلع اسمي يا رب. آمين يا رب. إن شاء الله تابعوا برامجنا المختلفة على هو الخليجية، وكل برنامج بيكون هناك فائز، فحظ موفق شار لكم جميعا. قبل لا أدخل ما أدري إذا بيكون عندي وقت، لأن حرفيا بنتكلم عن ماراثون، لأن الويكند كان ماراثون أخبار عن الجيمينج. ولكن أولا أبا أذكركم بموعد مهم جدا، واللي هو 29 أغسطس في كوكا كولا أرينا بيكون عندنا ميامي شو. هذا الشو اللي ننتظره كل عام وعشنا وياه أجمل الذكريات يرجع لنا الحين بنسخته الثالثة المتجددة والمختلفة كليا هاي السنة، بحيث أننا نحتفل بنبض ميامي الحقيقي، واللي هو أنتم الجمهور الكريم اللي رافقتوا أكيد فرقة ميامي دائما في هذه الرحلة الممتعة بالغناء والتصفيق والفرح، فكنتوا السبب في تحول كل عرض إلى ذكرى ما تنسي. ميامي 3.0 مهدى للجمهور، أنتم اللي بتختارون الأغاني، الإضاءة، العروض، تصميم المسرح، وبيفاجئوكم مثل ما فاجأتموهم، أنتم شركائهم في صناعة هذا العرض. فخلكم مستعدين لليلة موسيقية استعراضية ما تشبه أي ليلة ثانية، مليئة بالحماس والمفاجآت واللحظات الفريدة اللي ما تتكرر. توزيعات موسيقية جديدة، مسرح مبتكر، تجربة تفاعلية تخليكم كأنكم في قلب الحدث. العرض بأكمله مبني عليكم أنتو جمهور ميامي الوفي. لا تفوتون هذه الفرصة، احجزوا تذاكركم الحين وشاركوا هذا الحدث المذهل، وكونوا جزء من أضخم عرض مع أقوى فرقة في الكويت، وهذا العرض منكم وفيكم بإذن الرحمن في كوكا كولا أرينا تاريخ 19 أغسطس. للتذاكر نقدر نزور الموقع الإلكتروني coca-colaarena.com أو بلاتينم ليست والخليجية 1009 الشريك الإعلامي لهذا الحدث. بعد ما نسمع من نوال أحبك بس، بحاول أن شو يعني أركب توربو عشان ألحق أقول لكم كل الأشياء اللي أعلنوا عنها في أكيد الإيفنتات المختلفة اللي كانت خلال الويكند، إعلانات خطيرة جدا وألعاب ولا

0: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
1: وزيارة سريعة لسمع العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29، 41، البنامة 30، 33، الدوحة 31، 42، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31، 42، أما الكويت 31، 39، وأخيرا الرياض 30، 43.
0: هو الخليج على الخليجية. دوت خليجي على الخليجية 1009.
2: نقول بسم الله ونبتدي ماراثون الألعاب. أولا موضوع نينتندو وحلقة نينتندو دايركت باتشر الساعة 6 المساء إن شاء الله تعالى. العرض بيكون والحدث بيكون أكيد على قناتهم على اليوتيوب. العرض يستمر 50 دقيقة وبيكون فيه عروض، إعلانات جديدة، يعني بنتكلم أكثر عن الأشياء الجديدة القادمة إلى سويتش وسويتش 2. فأعساس نمول مبنقصنا ما نحن ما شاء الله الويكند هذا كان حرفيا شلال، حرفيا شلال من الألعاب. يعني والله لو بيجلس أتكلم بالتفصيل يبالنا مو بحلقة، يبالنا كذا حلقة عشان نتكلم عن الإعلانات اللي أعلنوا عنها. أهم شيء كان افتتاحية سامر جيم فيست، وأخيرا شفنا Resident Evil فيرونيكا. يعني كان افتتاح قوي جدا جدا جدا، واللاعبين يعني مثل ما يقولون بالانجليزي they went crazy. واو اخيرا اخيرا نزلتوا، اخيرا كم سنة ونحن ننتظر هذا الريميك لكود فيرونيكا. خطير التريلر، خطير خطير خطير. زين شو عندنا بعد؟ في اعلنوا عن كاب هيد سيكويل، طبعا هذه اللعبة. عندنا Alien Isolation 2، عندنا Gen Atlas. انا بعطيكم الاسامي بس جماعة الخير لان ما بقدر ادخل بكل التفاصيل. Blood Message، طبعا في العاب تنزل هاي السنة وفي العاب 2027. Stranger Than Heaven، الناس انصدمت من وجود توباك بالعرض، انصدموا من وجوده داخل اللعبة، وبتكون متوفرة بيناير 2027. هايكس أيضا. عندنا محبين نينجا تيرتلز، عندنا The Last Ronin، أكيد اللعبة قادمة. عندنا غاندام روغ أوربت، هذه اللعبة أيضا تم الكشف عنها، معارك ما معارك الأمور هذه. كروس فاير، طبعا من المطورين لكول اوف ديوتي سابقين، رجعوا لنا بهذه اللعبه، والسالفه بتكون اسلوب لعب قصصي خلينا نقول. جلد وورز 3، عندنا فيرتشا فايتر كروس رودز، يعني هذه اللعبه من الكلاسيكيات بالنسبه لي، يعني وايد احبها. فسيجا بيرجعون يعيدون لنا فيرتشا فايتر لكن باسلوب خلينا نقول واقعي اكثر، وبيركزون على القصه والعالم العالم المبزين خلنا نقول. بالنسبة لي شو عندنا بعد؟ عندنا توسعة لمافيا، لعبة مافيا The Old Country Man of Honor، هذه التوسعة بتكون قادمة قريبا. أمستردام 1666، هني هذا واحد من أحد مبتكري Assassin's Creed، رجع بمشروع أكشن قصصي مظلم داخل أمستردام القديمة، وبيكون هنالك إصدار تجريبي مجاني للبداية لمحبين سلسلة أفلام سو، فيلم الرعب هذا. بيكون هنالك لعبة سو جينيسيس مبنية أكيد كاملا على الفيلم. شو عندنا بعد؟ عندنا Lords of the Fallen 2، يا هالخريف إن شاء الله تعالى. Star Wars Zero Company، أيضا خلال أغسطس القادم بتكون متوفرة. Star Wars Galactic Racer، أيضا تم الإعلان عنها. شو عندنا بعد؟ Among Us Story، هذه اللعبة اللي هي Among Us المعروفة، ولكن هالمرة بتكون كتجربة قصصية. وايد أنا قاعد أختصر وياكم الحين. عندنا Hot Wheels Infinity Rush أيضا تم الإعلان عنها. Attack on Titan 3 هذه يعني مبنية على الأنمي Attack on Titan، فهذه اللعبة خلنا نقول بتغطي الجزء الأخير من الأنمي والأحداث اللي كانت فيها. The Wolf Among Us 2 أيضا اللعبة قادمة، وقادمة بتكون 2027. وايد تكلمت، هذه كانت سريعا الأشياء اللي يعني تم الإعلان عنها. في وايد أشياء أعلنوا عنها أيضا. الجزء الثالث من Final Fantasy 7 اللي هو بيكون الجزء الثالث Revelation، أيضا Street Fighter 6 Year 4 يعني بيكون هنالك أكيد شخصيات جديدة بيتم تقديمها. شو رايكم بالاختصار اللي سويته؟ وفي وايد اشياء بعد ما لحقت اتكلم عنها، ولكن حاول قدر المستطاع اني اختصر لكم الاشياء اللي اعلنوا عنها في هذا الحدث. ايضا اكس بوكس ما شاء الله ما قصروا ونزلوا لنا بعد وايد اشياء، بحاول اختصر لكم اياها في محطتنا القادمة.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: مرحبا يا مطول الغيبة، مرحبا وهلا وحيابك، مرحبا مليون ترحيب، كثر ما حنا فرحنا بك،
3: كثر ما حنا فرحنا بك.
2: قايد والدار تزهيبة، بين عربانك وقرابك، يوم تيف الدار لك هيبة، من محبتنا افتخرنا بك. دعوتي للباري مجيبة، الفرح والسعد يحضابك، نور الدنياك طريبة، بين شبانك وشيبانك، مجبلات السعد توحيبة، ليبة هنابه وهنابك، زاهي الخد بعراجيبه، تحسب ان صبته وهو صابه.
0: اشعار في القمه
1: على الخليجيه
0: من فارس الحكمه.
1: واحد
4: صفر
1: صفر

مسافر تشجع فريقك المفضل في كندا، المكسيك أو الولايات المتحدة الأمريكية؟ لا تفوت أروع اللحظات وشاركها مع أحبابك مع باقات التجوال. اختر الباقة اللي تناسبك ابتداء من 150 درهم. للتفاصيل زر تطبيق E&UAE، تطبق الشروط والأحكام. E&، دائما في أكثر.

0: حركة السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إن شاء الله يا رب درب السلام عليكم جميعا وين ما كانت وجهاتكم. طبعا في هذه الأوقات الكثافة تكون بالاتجاه إلى الشارجة عبر الطرق الرئيسية شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد. بالنسبة لداخل دبي الكثافة تكون موجودة في المناطق الحيوية داخل دبي، بعض الكثافة المرورية على شارع الخيل بالاتجاهين، شارع مزقيم أيضا بعض الكثافة المرورية بالاتجاه إلى شارع الخيل. بالنسبة لشارع حصة الحمد لله رب العالمين يعني الحركة فيه طبيعية حتى هذه اللحظة، بعض الكثافة المرورية بالاتجاه إلى شارع الخيل. بالنسبة لشارع الإمارات بالاتجاه إلى الشارجة الأمور طيبة، يفضل أنكم تأخذونه وتبتعدون عن الطرق الأخرى. بالنسبة لي أيضا من ند الحمر وصولا إلى مطار دبي الدولي وصولا إلى منطقة القصيص الصناعية، الدرب هني بيكون في كثافة للمركبات بالاتجاه إلى العاصمة أبوظبي والقادمين منها الحمد لله الحركة طبيعية وانسيابية. يا رب توصلوا وجهاتكم كلها بالسلامة وهلا هلا بعماركم.
3: استمتع بإقامة رائعة في فنادق مميزة والعب في أحد منتزهاتنا الترفيهية عالمية المستوى. للحجز yesisland.com.
0: دوت خليجي على الخليجية 1009.
2: طيب ابراهيم يا مرحبا الساعة يقول اعلانات الالعاب قوية يا ابو حميد، الله يعين الجيمرز بيفلسون. هي والله شو ينتظركم يا الجيمرز، شو ينتظركم؟ لا باكر نينتندو بعد بيكملون ان بيزيدون عليكم. الحين سريعا خلونا نتكلم عن اكس بوكس شوكيس 2026، شو ابرز الاشياء اللي كان فيه؟ كان في عرض جديد وموسع للعبة جيرز اوف وور اي داي، ايضا اللي هو تاكيد لاصدار لعبة فيبل في فبراير 2027، تم استعراض حصريات اكس بوكس القادمة، كشفوا عن العاب جديدة لخدمة جيم باس. انا قاعد اعطيكم هيدلاينز جماعة الخير، ارجع اقول الديتيلز في الأيام القادمة، ظهور عدد كبير من ألعاب اللي هي من الطرف الثالث، أيضا خلنا نقول مركزين وايد على مستقبل إكس بوكس والسلسلة الشهيرة، كشفوا عن كريزي تاكسي وورلد تور وايد استأنست عليها، أيضا أعلنوا عن بيرسونا 6، أيضا تم الاستعراض لستيت أوف ديكي 3، أيضا أعلنوا عن جزء جديد من سبايرو. حبيبي سبايرو وايد أحبه. زين يعني أكثر شيء يمكن ركزوا عليه اللي هو Gears of War E Day وايد خطف الأضواء. بالنسبة أكيد للاحتفال خلنا نقول بإكس بوكس، بيتم إصدار جهاز خاص بالذكرى 25 لإكس بوكس، وتم الإعلان عن الجهاز وبيكون متوفر إن شاء الله تعالى في نوفمبر من هذا العام. أنا صراحة عجبني وايد حلو اللون الأخضر المعروف بأكيد الإكس بوكس اللي يميز إكس بوكس. الجهاز جاي من النوع الشفاف بحيث أنك تقدر تشوف مكونات الجهاز، وأيضا يد التحكم بتكون بنفس النظام. وبس يا جماعة الخير خلصت الماراثون اليوم. أتمنى لكم أمسية سعيدة، هلا هلا بعماركم، وإن شاء الله تعالى موعدني جدد وياكم باكر بإذن الرحمن بنفس التوقيت من الساعة 6 المساء إلى الساعة 9 مساء دائما على هو الخليجية 1009. ربي حفظكم جميعا، مع السلامة.
0: الخليجية الإماراتية،
4: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين، بهمة عالية لا تلين ولا تستكين.

0: بودكاست استكانة.
1: أنا عندي سؤال لك، كل شخص بيعطيك كلام سلبي ليحبطك ويوقفك عن تحقيق هدف في حياتك، هذا الشخص بيكون ناجح؟ بس اسأل أي شخص ناجح بقول لك أنا نجحت لما بطلت أسمع كلام هذول الناس السلبيين. أنت لما بتلعب الرياضة بتكون حاسبها صح، بتسخن صح، بتلعب الرياضة صح، بالتنفس الصح، بالآلية الصح، بالأوزان الصح، علم هو أيضا صح. نفس الشيء الاستثمار، ما في شيء في الحياة ما في مخاطرة. انك تستمر في شيء لفتره طويله راح تشوف انه في نتيجه في العبادات، في الرياضه، في البزنس، في العلاقات. الاستمراريه بالنسبه لي من عوامل النجاح.
0: يمكنكم متابعه بودكاست استكانه مع الاعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقميه المفضله لديكم.
2: ضيف الحلقه الدكتور مهند الواديه، خبير واعلامي عقاري.
3: 1-0-0-9
4: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر end.ae. تطبق شروط والأحكام. end دائما في أكثر.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
2: يا صانع المجد وإشراقة، أرواح شعبك للميدان سباقة.
1: نحن عندنا مثل يقول وقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ لأن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك. مجد العالم.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: لابد في الكامل يجي فيه نقصان، يا ليت هاب الجوع بسد جوعي، لكنها كظة وفرة وميدان، وأنا اللي قدمت يصعب رجوعي. والكلمة اللي من قناعات وإيمان يصبح بهلساني وتصغي سموعي، قلول من سوت على القلب بيبان، تفتحن من السبت لين الربوعي، اللي حزنها غير عن كل الأحزان، خل ابتساماتي مثل حب كوعي، لو انها تسهر لي بعد الاذان بتشوفني لا رحت بطفي شموعي، حزين متشائم ونادم وحيران، بس ما ظلم وهذه يرقى طبوعي، ابوي سماني على ابوي حمدان، وخلاني ياخذ عزتي من خضوعي، وعلمني ابادل لساءه باحسان، ومن قوة وقفاتي أثبت وقوعي، يمكن عيوني قاسية بعض الأحيان، لكن يعرفني اصدقائي وربوعي، والله لو ان في ايدي أفرح إنسان بفرحه لو ان ثمنها دموعي.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.
3: خلكم مستانسين ويانا على 1-0.

0: خلف التفاصيل نقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: جزيرة ياس أبو ظبي.
1: خلكم مستانسين ويانا على 1009
3: الخليجية.

0: صوت بلا صورة.
1: انطلاقا من رؤية قيادتنا الرشيدة والتي تؤمن بأن حماية البيئة والعمل المناخي يشكلان جزءا أساسيا من مسيرة التنمية وجودة الحياة، وخلال هذه الأعوام طورنا برامج ومبادرات نوعية لحماية التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية على اليابسة وفي البحر.
2: يسعدنا اليوم تخريج أول دفعة بكالوريوس من كوادر التمريض في جامعة الفجيرة، وهو إنجاز يعكس نجاح الجهود المشتركة بين مجلس

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: من السودان، نتنياهو لترامب: إسرائيل تمارس حقها في الدفاع عن النفس كلما لزم الأمر.
2: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
1: مساء الخير، نحييكم من جديد من مركز أخبار ARN، وإليكم من نشرة الأخبار تقدمها لحضراتكم مارلين طاليوس. قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قال سموه: قمت اليوم بزيارة لمركز دبي المالي العالمي، واطلعت على أولوياته الاستراتيجية وتوجهاته المستقبلية في مجالي الابتكار والتكنولوجيا، وخطته ليصبح أول مركز مالي في العالم يعتمد كليا على الذكاء الاصطناعي في عملياته لخدمة أكثر من 8800 شركة تتخذ من المركز مقرا لها. وأضاف سموه: كما استعرضنا خلال اللقاء مع فريق العمل مستجدات مشروع التوسعة الجديدة زعبيل ديستريكت، الذي يمثل محطة جديدة في مسيرة المركز نحو تعزيز مكانته العالمية وترسيخ مكانة دبي ضمن أكبر 4 مراكز مالية في العالم وفقاً لأجندة دبي الاقتصادية D33. وقال سموه: نجدد ثقتنا بفريق المركز ورسالتي لهم بمواصلة العمل لنقدم من دبي نموذجاً رائداً يعيد تعريف مستقبل المال والأعمال عالمياً ويجعل من الابتكار والتكنولوجيا محركاً للنمو والفرص.
2: الأخبار من شبكة ARN.
1: في ملف السودان، رحبت دولة الإمارات بالبيان المشترك بشأن السودان وما تضمنه من تأكيد على الالتزام الجماعي بدعم مسار سلمي وديمقراطي ومستقر يعكس تطلعات الشعب السوداني الشقيق. وأشادت دولة الإمارات بالجهود الدولية والإقليمية المبذولة بما في ذلك مخرجات مؤتمر برلين والنداءات الرامية إلى إنهاء الحرب وإطلاق عملية سياسية شاملة بقيادة مدنية. هذا وأكدت دولة الإمارات دعمها الكامل لكافة المساعي الهادفة إلى التوصل إلى هدنة إنسانية ووقف دائم لإطلاق النار ووضع حد للمعاناة الإنسانية بما يضمن حماية المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية. كما جددت دولة الإمارات تأكيدها على أهمية تغليب الحلول السياسية ودعم عملية انتقال مدني شاملة ومستقلة تعكس تطلعات الشعب السوداني نحو الأمن والاستقرار والحياة الكريمة. في ملف إسرائيل وإيران، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم إن إسرائيل تمارس الحق في الدفاع عن نفسها كلما لزم الأمر، وذلك بعد أن أمر بشن ضربات على إيران ردا على إطلاقها صواريخ باتجاه بلاده رغم اعتراض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العلني. وقال نتنياهو في خطاب متلفز: لإسرائيل كامل الحق في الدفاع عن نفسها، ونحن نمارس هذا الحق كلما لزم الأمر. أقول لكم هذا كما أقوله بكل تقدير واحترام في حواراتي المثمرة مع صديقي الرئيس ترامب. نبقى في ذات السياق، نقلت قناة إسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي قوله إن إسرائيل أوقفت ضرباتها على إيران بناء على طلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأكد المسؤول وقف العمليات ضد الأراضي الإيرانية في تطور يتقاطع مع المساعي الأمريكية الجارية لتثبيت التهدئة في المنطقة وحول جبهة لبنان.

0: حذر المسؤول الإسرائيلي وفق القناة نفسها من أن إسرائيل ستهاجم الضاحية الجنوبية لبيروت إذا استمرت هجمات حزب الله عليها. في سياق آخر، فرض الاتحاد الأوروبي اليوم عقوبات على الحرس الثوري على خلفية إغلاق مضيق هرمز، وأعلن التكتل المكون من 27 دولة أنه أدرج على قائمة العقوبات محمد أكبر زادة المتحدث باسم القوة البحرية للحرس والقيادة العسكرية لمحافظة هرمزكان في جنوب إيران والمطلة على الممر المائي الحيوي. كما أعلن التكتل تجميد أصول حميد حسيني ممثل اتحاد مصدري النفط الإيراني ومنعه من الحصول على تأشيرة دخول. هذا وتعمل دول أوروبية بقيادة فرنسا وبريطانيا على وضع خطط لإرسال مهمة بحرية إلى هرمز فور توقف القتال. ختام نشرتنا في ملف رحلة كأس العالم 2026. قبل أن تتدحرج الكرة على العشب وقبل أن تهتز الشباك بالأهداف، هناك حكاية أخرى تبدأ في كل مونديال، حكاية شغف يتسلل إلى المدن والمدرجات وقلوب الملايين. فكيف يبدو المشهد الأول في رحلة كأس العالم 2026؟ المزيد في التقرير التالي للزميلة صفاء رزق.
1: مونديال 2026 لم يعد بعيدا، بل صار يسمع في نبض الجماهير. الملاعب تتجهز، المدن ترفع إيقاعها، والناس بدأت تعيش الحدث قبل أن تبدأ أول صافرة. قمصان تجهز، أعلام ترفرف، ووجوه تنتظر لحظة تعرف أنها ستكون مختلفة. المشهد ليس في المستطيل الأخضر فقط، المشهد في المدرجات، في الساحات، في الحماس الذي يكبر كل يوم، وفي جماهير تعرف أن المونديال لا يبدأ بالمباراة الأولى بل يبدأ بالشغف. كل شيء يتحرك، من الملاعب التي تتهيأ للضوء إلى الجماهير التي تستعد لتملأ الصورة صوتا ولونا وحياة، كأن العالم كله يدخل تدريجيا في حالة كروية لا تهدأ. لم يبقى الكثير، وما يقترب ليس مجرد بطولة بل لحظة ينتظرها العالم بقلب مفتوح وعين على كرة ستدور فيدور معها الشغف من جديد.
0: مع هذا التقرير للزميلة صفاء رزق نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من مركز أخبار ARN. إلى اللقاء.
2: الأخبار من شبكة ARN.
3: الساعة 9 في استديوهات الخليجية، ومساكم خير.
4: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
5: الخليجية 1009.
6: شاعر الوطن، سد في المحن، بإحساس وإبداع وفن، وإبداع وفن.
7: شاعر وشعري وارثه ورثه، من ساس اعسف بحور الشعر قبل امتطيها واطلع على قمه مطاليع قرناس وروس الجبال العاليه اعتليها.
8: بايادي قياده ترسم للمستقبل بيتا وسكن.
9: حنا عيال الشيخ زايد، هل الخير وهل الحسم للي مطول عناده لنا على كوكب هل الارض. تأثير والشعب يبلغ غايته باجتهاده في خدمه الدولة الطوال. الأشابير من شعبنا فيهم صمود وإرادة، صمود
6: وإرادة. وتبني للأجيال قادم الأيام بأغلى ثمن.
10: هذا إمام الطموحات الأمامية، وبالغ المستحيل وصانع الفارق.
8: بنظرة بعيدة تتجاوز المكان والزمن.
11: من شرفة القصر أناظر خلف الأسواري، وجيه ناس عسى ربي
7: يوفقها ويزيد عزمي بفعل الخير وصراري في خدمة بلاد برق العز بارقها.
6: ولنردد شعرا وفعلا،
9: هنا هنا إلى الأمام، هنا هنا هنا هنا هنا هنا إلى القمم، هنا هنا هنا هنا هنا هنا كف السلام، هنا هنا هنا هنا هنا هنا دق الخشم.
8: نفديك بالأرواح يا وطن،
12: نفديك بالأرواح يا وطن.

0: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
1: وزيارة سريعة لسمع العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29، 41، المنامة 30، 33، الدوحة 31، 42. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31، 42، أما الكويت 31، 39، وأخيرا الرياض 30، 43.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: شر الأيام يوم ما أتمنى تعيده، وخير الأيام يوم مثل لمة خوابي. قد تشضيت حتى ما بقى بي شريده، ما تغير وهج وجهي ولا ضاق بابي،
3: ما تغير وهج وجهي ولا ضاق بابي.
2: وقد تمشيت بين المستمع والقصيده، وقد لمست القمر وحدي ولا شفت حالي. ما بعد مرني مثل الليالي الجديده، ما اعرف هي محطه عمر ولا ليالي. الشعور المؤكد والنوايا الاكيده توقع فواقعي لا خلصت من خيالي. وانت لو الشياطين الكبار المريدة مررتني معك ما مرتك من خلال،
3: ما مرتك من خلال.
2: لو يعرف الجبل من حط فيها المكيدة، ما حسب كل من يطلع يحب المعالي. يا أخي شكرا على كل الظروف السعيدة، والله يعوضني في طيبي وطيب فالي. أحسب إني معك قاطع حدود بعيدة، وأثرني راكض الحال واصله الحال. يا السما سر خلاق السما مع عبيده، حطهم في الطمان وحلمهم كل عالي. لا تدول ترى ما غير نسخة وحيدة، تلقى غيري ولكن من تلاقي بذالي. الفقيدة مهو باللي يموت، الفقيدة غالي صار مع الأيام، ما هو بغالي.
0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
3: أشعار
1: على الخليجية.
4: في الإمارات دائما هناك مكان جديد يستحق أن يكتشف، وتجربة جديدة تستحق أن تعاش. الخليجية 1009 تدعوك لإعادة اكتشاف الإمارات، من المنتجعات الشاطئية الساحرة إلى الجزر الهادئة، ومن المنتجعات الصحراوية الفاخرة إلى المدن النابضة بالحياة. رحلات قصيرة وذكريات طويلة وتجارب استثنائية تعكس أرقى معاني الضيافة الإماراتية. خلال هذه الحملة سنمنح مستمعينا فرصا للفوز بإقامات مميزة في أجمل الفنادق والمنتجعات والوجهات السياحية داخل الدولة. جهز حقيبتك، حضر قائمة أغاني الطريق، وانطلق في رحلة جديدة بين كنوز الإمارات. استمع إلى الخليجية 1009 وكن على الموعد مع فرصتك للفوز بإقامة لا تنسى. شكرا يا إماراتنا، لأنها دائما تستحق أن نكتشفها من جديد. إعادة اكتشاف الإمارات من علامة الشايع التجارية، حيث يمكنك الفوز بجوائز تصل قيمتها إلى 180,000 درهم من علاماتك المفضلة، بما في ذلك برايم مارك، باثن بادي ووركس، شيك شاك وغيرها الكثير، وذلك بفضل برنامج الولاء أورا.
5: ارتقي إلى الأفضل هذا الصيف مع جيتور. استفد من عرض اشتري الآن وادفع العام المقبل بدون ضريبة القيمة المضافة أو فائدة 0% وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، واحصلوا أيضا على السداد النقدي يصل إلى 7,000 درهم على طرازات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهم فقط. لمعرفة المزيد زوروا معارض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق شروط والأحكام.

لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، التي أعطت، فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: إكلس إكلس إكلس إكلس جلسة على دانة الأثير.
1: الخليجية جيست في ضيافة الخليجية.

0: أغست في ضيافة الخليجية.
1: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالاً وأفعال، أقوالاً وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
2: الخليجية الإماراتية 1009.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: يا ناعس العينين أبو وصلنا زهيد، عسى ستار الهجر فوقها ينسدل، القلب لك أطوع من الخاتم بليد، والشوق من سرب القطع لرضاك أدل، ينقل ودادك من وريد إلى وريد، ويذوب لا سمع الحميمات اتهدل، أهل الثياب الفاخرة ما هي تحيد عن الوصل، كذلك أصحاب البدل كما عطاك الله من الجسم الرغيد، متطرف من بعضه وبعضها معتدل، أعطاني القدرة على بدع القصيد اللي عليهم مت محمد في جدل، قفلت باب الوصل يترفى العنيد، قصدك معاد اشتاق لك لكن بدل، ما الشوق لك ينقص اشوف انها يزيد، الظاهر ان الباب ما سكره عدل، عيد معي يا صاحبي في كل عيد، يحيى الغلاء يحيى الوفاء يحيى العدل.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: خلكم مستانسين ويانا على 1-0.

0: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. أنفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف. امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاطي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.
1: للعوائل اللي عيالهم ملانين هذه

0: سيروا جزيرة ياس واستمتعوا بإجازة عائلية كلها وناسة. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجاناً الآن حصرياً على yasisland.com.
1: مسافر تشجع فريقك المفضل في كندا، المكسيك أو الولايات المتحدة الأمريكية؟ لا تفوت أروع اللحظات وشاركها مع أحبابك مع باقات التجوال. اختر الباقة اللي تناسبك ابتداء من 150 درهم. للتفاصيل زر تطبيق E&UAE. تطبق شروط والأحكام. E&, دائماً في أكثر.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: 10 الساعة على دانة الأثير.
1: خلف فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
0: الخليجية 1009.
2: محمد بن راشد آل مكتوم، صاحب الهمة العالية والمبادئ السامية.
3: نحن أقوياء ومثابرين، وللموج لما يثابر صبر عجيب عجيب عجيب عجيب. يا ذا البعيد القريب، الليل لا زال عابر، الليل لا زال عابر.
2: أمسك برسن الرؤية في الميادين الراقية، بأفكار كالعاديات تسابق الأزمان فتسبق الثانية.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وزيارة سريعة لسمة العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29، 41، المنامة 30، 33، الدوحة 31، 42. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31، 42، أما الكويت 31، 39، وأخيرا الرياض 30، 43.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أعدال الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: مرحبا يا مطول الغيبة، مرحبا وهلا وحيابك، مرحبا مليون ترحيب كثر ما حنا فرحنا بك،
3: كثر ما حنا فرحنا بك.
2: قايد والدار تزهيبة بين عربانك وقرابك، يوم تيف الدار لك هيبة من محبتنا افتخرنا بك. دعوتي للباري مجيبة، الفرح والسعد يحظى بك، نور دنياك طريبة بين شبانك وشيبانك، مجبلات السعد توحيبة ليبة هنابه ويهنابك. زاهي الخد بعراجيبه، تحسب ان صبته وهو صابه.
0: اشعار في القمه
1: على الخليجيه
0: من فارس الحكمه.
1: الاغاني الخليجيه على دانة الاثير.

0: قررت أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: ارتقي إلى الأفضل هذا الصيف مع جيتور. استفد من عرض اشتري الآن وادفع العام المقبل بدون ضريبة القيمة المضافة أو فائدة 0% وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، واحصلوا أيضا على السداد النقدي يصل إلى 7,000 درهم على طرازات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهم فقط. لمعرفة المزيد زوروا معارض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق شروط والأحكام.

0: الخليجية الإماراتية.
1: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
2: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
1: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: بودكاست استكانة.
1: في ناس كانوا يقولوا لي يا ريت سمعت كلامك واشتريت في عام 2020، بزعل عليهم. في مقولة جدا شهيرة كثير بحبها بالانجليزي بتقول fortune favors the brave، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان. مش أنا، اسمع وارن بافيت أكبر مستثمر في العالم بيقول لك نحن نطمع عندما يخاف الآخرون. متى بدك تشتري؟ لما يكون السوق طالع والفرص صارت جدا قليلة لأنه صار في تضخم بالأسعار وارتفاع بالأسعار، ولا لما السوق عم بينزل فرصة؟ يعني المنطق شو بقول؟
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري.

0: الخليجية الإماراتية.
1: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: سفاح صوته كان وما زال، والفرقة تلوع مزيج من روح الشباب وحكمة الرجل الكهل. صوته على ركف الشباب كان يعلق فالسموع. زمان يوم الركض ناموسه مياتية بس سهل، حنا نعرف أن القناعة تجعل الشخص القنوع يشعر بأنه يمتلك ما لا ملك غيرها. فهل نستخلص العبرة رغم حجم التفاوت في الطبوع، وأن الأمل مثل الهلال إن غاب لا بدها يهل. كن كابلال أبا الرباح اللي رفض ظل الخنوع، ولا تكن مهما تكون المغريات أبو جهل.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: واحد صفر صفر تسعة، أجمل المنوعات الغنائية.
3: الأغاني الخليجية بدون توقف على 10

0: أقول لك خاطري نجرب شيء جديد.
1: ثواني ثواني، شو أفضل خمس وجهات ترفيهية في الإمارات؟
2: دوت كوليجي.
1: شو؟ إنزين، شو الأفلام الجديدة هالويك إند؟
2: دوت كوليجي.
1: يا أنا يا أنتي، شو أجدد الألعاب الإلكترونية؟
2: دوت كوليجي.
0: هات فونك هات، شكلك ما تعرف تسأل صح. ما هو تعريف الجيل الخامس وما هي أهميته؟
2: دوت كوليجي.
0: يا أخي فونك معلق، شو سالفة دوت خليجي؟
2: I don't have an answer for that.
3: السالفة ما فيها، كل أسئلتكم بتحصلون إجاباتها وأكثر في برنامج دوت خليجي.
4: دوت خليجي على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من 6 لين 9 المساء،
3: بالتعاون مع سنتر بوينت.
2: Is there something else I can help with?
5: الصيف أجمل مع سويست. اكتشف عروضنا المميزة على سيارات SUV وتشمل تمويل 0%، ضريبتكم علينا، واشتري الآن وادفع في 2027. استمتع بتوفير يصل إلى 44,000 درهم وضمان 1,000,000 كيلومتر وتأمين مجاني وغيرها الكثير. زر أقرب معرض سويست إليك أو اتصل على 800-768-3278 لحجز تجربة القيادة. سويست موزعة حصرياً قبل مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: حين وحدنا زايد وراشد وإخوانهم كان بناء الإنسان هدفهم، وكانت سعادة الناس مسعاهم.
1: نحن وأبنائنا صور لهذا الوقت، مثل ما صوروه أهلنا على ما هم فيه من ما يقصوا، وحافظوا عليه أن نكون نحن كذلك. محافظتنا عليه بقدر قدرتنا وإمكانياتنا، كذلك مضافة على ما قدموه إسلافنا.
0: ورث الأبناء رؤية آبائهم، فأصبح قادتنا اليوم امتدادا لرؤيتهم، ليكملوا المسيرة المباركة لمؤسسي وحدتهم.
2: لازم نستثمر في هذا الإنسان أكثر فترة ممكنة، أكبر كمية ممكنة، ليخدم هذه البلد أطول فترة ممكنة. أنتوا أحرار، أنتوا عيال البلد الأصيل، أنتوا عيال زايد، أنتوا عيال الإمارات، أنتوا مستقبل البلد، أنتوا مستقبل
0: البلد. قادة الإمارات اليوم هم رجال زايد
3: بقيادة محمد بن زايد. نحن عندنا جيش الحمد لله نفتخر فيه، ونفتخر بآبائهم وأمهاتهم اللي ربوهم وجعلوا منهم هذه الرجال.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وزيارة سريعة لسمع العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29، 41، البنامة 30، 33، الدوحة 31، 42، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31، 42، أما الكويت 31، 39، وأخيرا الرياض 30، 43.
0: هو الخليج على الخليجية.

عاشوا ربعي عاشوا هدي عصور وطي عصور هدي عصور هدي هدي يلا علي علي عصور

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: أنا وعوذ بك يا رب من كلمة أنا، عبد وهبته من بديعات المواهب، ما وهبت آمنت بك وسلمت لك أمري، وانا المنتهي كل أربعاء والمبتدي في كل سبت، أخاطب عقول الرجال الفاهمة وانا هنا، وليا أش الله أمرني ما تحاكيت وكذبت، أجمل نساء الأرض غنت لي بصوت الله لنا، وانا الفقير اللي رزقها الله بمرعى كل نبت طرقا عرض فستانها الأزرق، خطر غصن القنا نازل على الوادي بنا يشرب، وانا قبله شربت حبيتها لين انفرد سلسالها بعد وعنا، وابعدت عنها في حياتي كثر ما عنها قربت، قولولها يجمل نساء الأرض أما آنا لنا أن ننهي الحلم القديم ونكبة الغايات كبت.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
3: باقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقي، وأنتوا استثمار هالبلد، سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
1: يا صانع المجد وإشراقه، أرواح شعبك للميدان سباقة.
0: نحن عندنا مثل يقول وقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ إن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك.
2: مجد العرب.

0: 축하.
1: لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، التي أعطت فما بخلت، بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.
2: حتى

0: الشعار في الساعة. الشعار في الساعة على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: الله أكبر منك يا فتنة دبي، حالتك المزيون ماهيبة حالة، ناس تقول إن الغزالة هي اللي لها عليك من الوصايف دلالة، وناس تقول إن الضبي أقرب شوي في وقفته في لفتته في انفعاله، وأنا رغم آرائهم ودية النية حاول أشرح كل راينا الحالة. يا صار بين أمك وبين الضبي شي، وربي وهبك من الوصايف جماله، ولا أبوك في لحظة الطيشة والغي سوى علاقة عابرة مع غزالة مع غزالة مع غزالة مع غزالة. عموما إن كان السبب ذيك أو ذي، يا كبر حظ اللي جذبك الوصالة، يا كبر حظ اللي جذبك الوصالة.
0: أشعار في الساعة، أشعار في الساعة على الخليجية.
1: أشعار في الساعة على الخليجية.
0: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: الصيف أجمل مع سويست. اكتشف عروضنا المميزة على سيارات SUV وتشمل تمويل 0%، ضريبتكم علينا، واشتري الآن وادفع في 2027. استمتع بتوفير يصل إلى 44,000 درهم وضمان 1,000,000 كيلومتر وتأمين مجاني وغيرها الكثير. زر أقرب معرض سويست إليك أو اتصل على 800-768-3278 لحجز تجربة القيادة. سويست موزعة حصريا من قبل مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
1: وقبل لا ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
2: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة، من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
3: جزيرة ياس أبوظبي.
4: هذا الصيف أعد اكتشاف الإمارات مع أورا، برنامج ولاء مصمم لمدى الحياة. تسوق، تناول الطعام واربح مكافآت من علامات تجارية مثل برايمارك ومادر كير وتشيبوتلي وغيرها. حمل تطبيق أورا اليوم واستمتع بمزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات.

0: الخليجية 1009.
1: يا شعار النبط في شرق ولا غرب، أنا ملزوم، أنا ملزوم أشنف سمع جمهوري من أشعاري، قصيد يجلي الضيقة عن الولهان والمهموم، له الحساد تشهد قبل ما تشهد لها أنصاري.

لا شفت لك إنسان معطى نعمة، لا تحسده في رزقه المقسوم، ولا تسب الوقت ولا حظك وتزم خشمك، ما يفيد الزوم. يوم عليك ويوم لك، والدنيا ما ترحم الخادم

لطاح قدرك من عيونه الخلايق، لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة ما هي فضيحة، وانتبه للحقايق، طيحتك من عينك هي اللي فضيحة.

0: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
1: الخليجية الإماراتية 1009.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يا نوخذا لو دريت بحالة المشتاق، إن كان محملك ما شله من بلاده. يا نوخذا ما يمد الغوص للأعواد، متمكنة في ضمير وضايع فواده. الغوص سكرة وأنا بسكرة الأشواق، ما ياخذ الغوص مني نقص وزيادة. خلي شراعك ترى قلبي أنا خفاق مثل الشراع، ورياح البعد تعتاده. أهوال هذا البحر في مويه الغراق يهون، وأهوال شوقي دوم وقاده. في ظلمة القوة يوم أن علي ضاق صدري، وسيدي اللي دا من التعب كاده. ذكرت لي حسنها به يصفر الأعماق، الليلة جلها المخيف المخضر ارتاده. يا نوخذا لو من أحصانك حل وفاد، بعدي وألفي على من سمني بعاده. لها في فوادي على طول اللي يشتاد، والنفس لهل هواها دوم وداده.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

اللادمي لون دمعه عشب كان انكبت عليه رعيان الحلالة للنفل والعندب لكنها دمعة ناستها الجفون وصبت على الخدود وجرحت قلب الضلوع الحدب.

0: الخارجية الإماراتية.
1: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
2: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
1: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: أشعار فزاع على الخليجية. لا تلعن الفقر يا الشاعر ولا تشره، رسول الأمة فقير ومنهجه سامي، لو كل واحد حزين تحده العبرة، لقيتني أبكي ظنوني على وهامي، لكن يصبر على الشوق وعلى أمره، وصد عنه حبيبي لو أنا ضامي، أسابق اليوم من فجره ليا عصره، وحلف والله ما تسبقني أيامي، أستثمر أخطاء هذا اليوم لا بكرة، عشان ما تتعب من أحلامي أقدامي، والحب جمرة على جمرة على جمرة، والبعد عن من تحب الميسم الحامي، والزين ما هو بزين الخد والبشرة، الزين زين الخلق والعاتق السامي، مداعبات القصيدة المرنة الخطرة تنشط الدم بي وتزيد بالهامي، قد قال شيخ الشيوخ اللي سبق عصره، يا مرحبا يا معنا خط الأقلام.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايماً في أكثر. تطبق الشروط.

0: 1-0-09
1: فزار. جمهوري يقول يا حمدان سمعنا، اقطف لنا ورد من كل بستاني، اللي عليه كرنك بشعرك تمتعنا، واللي علينا نغنيها بالألحاني.

لو كل طير في جناحه ريشة، أهل السقارة تعرف الصيروم وتميزه عن غيرهم نوصافه. لو كلها فوق الجبال تحوم، إن شافته ما تلتفت في غيره وإن سامت

الشوق في دبي، مثل الشوق في لندن، لهلافة في قلوب الناس منتشرها. خلك مثقف ومتفتح ومتمدن، اشرها بحشمة لكن نعرف متى تشرها.

لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: يطيح جفن الليل وهز كتفه نجم يشع وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن وصف غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي وتملني الجدران، واظهر الشرفة تحت السماء وسكر الباب خلفي ريح تهب، وتسكن العظم رجفة وتموت ريح، وتسكن أوراق نزفي على الروابي تهطل دموع وطفة، وتصب لمع بروقها وسط طرفي يا طاري الغدران، والعمر رشفة مع قلها يا ليتها يوم تصفي، الحب واجد مير الأقدار خلفه، والأرض واجد لكن الحلم منفي، واللي أعرفه راح ما عاد أعرفه، ولا أظن يذكرني إلا قبلت مقفي، ما هو حبيبي مورد القلب حتفه، وله حبيبي يفرح بوقت ضعفي، مر ثمر هالليل ومر قطفه يا الحنظل اللي صرت أذوقه بكفي، متى الشوارع تجمع اثنين صدفة لصار شباك المواعيد مجفي، يا بنت تو الليل ما راح نصفه، ويا ليل بعض اللي مضى منك.
0: على الخليجية.

0: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد، سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
1: يا صانع المجد وإشراقة، أرواح شعبك للميدان سباقة.
0: نحن عندنا مثل يقول توقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ لأن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملكه.

0: الغيم من أشعار فزاع.
1: أحلى طرب.
2: أبكي إذا غرد طائر على الأشجار.
3: جلسات على دم

0: على الخليجية أشعار فزاع على الخليجية.
1: طير المحبة كفخ يا ضامرة السرجوف، وعلى طول ضلوع صدر اللي يبيك أوكر. لو تنكر إن قلبك المرهف علي ملهوف، وتسأل القلب قال القلب لا تنكر، تشكر على البسمة اللي نارها في الجوف، أما على الصد والهجران ما تشكر. بنات آدم وحواء من عنود النوف، واللي ليا عرضت جمالها يسكر. مقارنة بالذي تمتلكها من وصوف، بيني وبينك صراحة الشيء ما يذكر. بنات آدم وحواء من عنود النوف، واللي إلى عرضت جمالها يسكر. مقارنة بالذي تمتلكها من وصوف، بيني وبينك صراحة الشيء ما يذكر. ترز لي منحر يدعو إلى المعروف، وتلد لي عين تنهاني عن المنكر. تمكر بعود تقاسيمه تخطف الشوف، وإذا سألتك تقول إن الغرام أمكر. الكر والفر للعاشق ما هو مألوف، وشلون تقدر تجيد الفر ولا الكر؟
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: اطفئ النور بان وجه الصباح، وامسح النار عن فم المصباح، ثم لملم ما كان في الليل يجري من عذار الشعر الصباح الملاحي. هو باب فتحته فتمطى لو ذعي في فنه الصداحي، ولرجم الظنون كر وفر في مقامي غدوة والرواحي. والتقى الحياة بالموت وصل واتصال بعالم الأشباح، بين سيرورة الوجود وأنس بالتعلات عن وجود مباح. والسؤال الأهم كيف بدانا بين كيف وبين كم صراح، ثم كيف الحس المفكر محضا في انتقال مجرد وانزياح، وصراع ما بين خير وشر بين نور وظلمة مستباح. كن بهذا الوجود حرا طليقا، عش وحلق به بغير جناح، وتلخص حقائق الكون علما في اتساق على جميع النواحي، بين كونين واضح وخفي وطريقين مغلق ومباح. صورة الشيء عند فهم أرسطو للهيولي جاء في الألواح، ذاك فهمي له على بعد وقتي، بنية الشيء بان للشراح، بين عقلي وبين قلبي صراع منه وجدي ومن أساءها نواحي. شاعر في فيلسوف يوازي بصريح التلميح والإفصاح، منهجي فيه منهج العقل يذكي جدوة الفكر للعقول الشحاح. وصراع الحياة سلم وحرب دون ما غاية وأي صلاح، أين والضاح يا قبيحة تقولي ما جناه الهوى على والضاح، حينما زارك الخليفة وهنا خبئيه عن مرهفات السلاح. هل درى الصندوق أي وضيع غاب فيه بعهدة المفتاح، صار سرا مودعا في الحنايا واختفى السر دونما إيضاح. وعجيب ما كان منك ومنه قد وقيتي من همه فارتاحي، ولمن طبعه الجحود سيلقى يوم بأس يعجب الإتراح. كان سعيا منا إليهم حثيثا ما رعوه ونحن أهل السماح، كم بذلنا ولم نقل كم بذلنا من دماء ونصرة وكفاح، ما خشينا فداحة الهول يجري لا ولا هزنا عصوف الرياح، وبرزنا بكل شهم كريم ووهبنا الغالي من الأرواح. يا زمانا كلجة البحر يبدو لك منا مهارة الملاح، ولنا النصر والصدارة دوما في نهار يعج بالأفراح.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: نور حياتي بطلتك الجميلة، ها تراك المظلم من القلوب ينورا بطلتك. ما أقدر أقول لك يا زين يسعد مساك هناك عله، وصدقني هذية علتك من نور وجهك مساءك صبح، واللي يراك يقولك إن شمسنا من نورها حلتك لهالجفا. وانت الحال يذبحني حلاك، متعود تزل واسامحك في زلتك، ضيعت درب الوصل وشلون والله عطاك مشاعر لو تريد مواصلية. دلتك بستان الأزهار ذاب لا يطول جفاك، تعال لعيون ريحانتك أو فلتك، ولا العين الذي باع العبادة وشراك عينه تشلك لو أن الأرض ما شلتك. من دلتك كل فنجان انت مده يداك تكيف الراس، لكن وينها دلتك؟ الغطر سهم مستواها غير عن مستواك، لعاد تغتر في الدنيا ولا شلتك. تعبتني والغلا ذباح، لكن عساك مرتاح وتلبس من العافية حلتك. والله مخليك يلي تلقل بهواك، ولو محبينك من الغطرسة خلتك.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: 1-0-0-9.
1: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9 الخليجية.

0: على الخليجية.
1: على الخليجية أشعار على الخليجية.
2: يقاطع الوصل قلبي شوقك يلوجه ومشاعر الوجد في صدري يولعها وعصار جون وتلاقم موجه بموجه في عين هلت علشانك مدامعها شلالها بالمحاجر ينهمر فوجه لسلهمة جفنها كنه يقارعها عندك في زوايا الفكر والجوجه ولا مرة أفكار نسيانك أقاطعها وهديك مني قصيدة شعر منسوجة من واقعي لك أدونها ووقعها جوامح أفكار عذرة غير مسروجها أسف نوادر معانيها وطوعها واطرب على نبض شعر العذب منتوجة بالذات لا صار اسمك سر دافعها تجي مع لحنها والوزن مدموجة تحرك إحساس قاريها وسامعها كيفي على ما بغيت أقلب الموجة أختار عذب قوافيها ونوعها قصة غرامك مع الأحلام مدروجة وسود الليالي تصورها وتابعها منها وإليها خيالي مدمن عروجة في غير عالم عن العالم يسانعها عيش ساعاتها لحظات ممزوجها لا موجود أمانيها خادعها البعد طول وفكري طول سجوجة وحالك مزاجية كابدها وصارعها مدري لوين نجم الحظ وبروجة تمشي مشاوير دوراته توابعها لوين دربي وقلبي قافل دروجة له صورة فيه راسمها وطابعها انقالوا انساه قلت النفس مفلوجة وانقالوا المستحيل أقول سابعها
0: على الخليجية.

0: أشعار فزاع على الخليجية. أشعار فزاع على الخليجية.
1: كل ما بنيت الحلم في القلب وكمل قبل أعلنه يظهر صدى عداوته، وضحت همومي من ورا الخافق همل، وحجامها حسب الوضع متفاوتة، وانا العزيز اللي تشبث بالأمل، عسى يشوف من الزمن طراوته درس الحياة القاسية لو اشتمل، على الجبابر لعرفه وقساوته تلقى بعض تجارهم يمشي ثمل، مع الفقارة يرتشف حلاوته، والقاضي اللي في كلامه ما صمل، فاضي عمل مسترسل بفضاوته، كيف المطوع يخلف بقوله وعمل، والمصحف الطاهر نسى تلاوته، قال المثل خل الجمل بما حمل، صافح عدو ما يبين نقاوته، رجل ضلوعه للحمل ما تحتمل، يحرم على رجلي حشا مخاوته، مثل النعامة راسها تحت الرمل، ومن ظلها تشكي مدى ضراوته، جرح الصداقة في الظهر ما يندمل، عيت سنيني كلها مداوته، عيت سنيني كلها مداوته.
0: أشعار فزاع، أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.